حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره.

جاءت معذبتي في غيهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني ودمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى من الغرق.

كان ذنبي أن حبك سيدي، فكل ليالي العاشقين ذنوب. أتوب إلى ربي، أتوب إلى ربي، وإني لمرة يسامحني ربي إليك أتوب.

0: النار ما بتشعل فيها، لوين بدك ترجعي حتى تنامي على الأرض ونصارع صوت الديك والريح تعصف بالأرض وكل ما شتت الشتوي زوخ عينينا عسقفنا ونحمل الشمسي أحلى السطح ما يدلف علينا. لا يا بنتي لا يا هالة، ندهك الغنى ندهك الهنا، هن أقوى مني وسرقوك مني، لا أنا تايه ولا أنت بنتي.
1: أنا بنتك وأنت بي

الاثنين 27 تموز من عام 2026. أسعد الله صباحكم. أطيب وأعطر تحية صباحية نتوجه فيها لجميع الأصدقاء المستمعين متابعي تريبولي اف ام شبكة إذاعة طرابلس، وإما كنتوا عم تسمعونا عبر الموجة 101.5 101.7 أو 97.9 بمختلف مناطق لبنان الشمالي. والتحية موصولة أيضا إلى متابعينا بباقي المناطق اللبنانية وكل دول العالم، سواء من خلال تطبيق تريبولي اف ام لبنان أو من خلال البث المباشر عبر موقع تريبولي اف ام دوت أورج. من صبحكم بالخير ومندعيكم لترفقونا بمشوارنا الصباحي ضمن تريبولي لايف بحلقة اليوم التنين. مشوار يبدأ دوما بذكر الله وحمده وشكره على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، لك الحمد ولك الشكر. الحمد لله رب العالمين دائما بجميع الأحوال وعلى كل حال.

على بركة الله نبدأ معا وننطلق في أسبوع جديد، أسبوع دائما ما يكون محمل بعناوين مختلفة وقضايا متعددة. في حلقتنا لليوم هناك جزء كبير أو شق فني طويل لمناسبة الذكرى الأولى لغياب العبقري زياد

على الداخل. حلقة مليئة بالمواضيع المنوعة والفقرات الملونة، مزينة ببيئة من أغنيات الماضي الجميل من المكتب الموسيقي القديم والسكتشات الرحبانية يلي بتزين الحلقة أيضا لليوم. صاحبة طيبة، بتمنى هلا حضراتكم معنا بحلقة اليوم من تريبولي لايف عبر تريبولي اف ام مع زياد زري، اعدادا تقديما واخراجا. يسعد صباحكم.

نهاية الأسبوع شهدنا بعض الانخفاض بدرجات الحرارة نهاية الموجة من الكتل الهوائية الحارة يلي سيطرت الأسبوع الماضي بشكل كامل. أما هذا الأسبوع فيبدأ معطاء الصيف معتدل نسبيا، عم بيسيطر على لبنان مع بعض التقلبات المحلية بفترة قبل الظهر، إنما من المتوقع أن تتأثر المنطقة تدريجيا اعتبارا من بكرة بكتل هوائية حارة نسبيا، مع بترجع درجات الحرارة لا تتخطى معدلات الموسمية وبيبقى تأثيرها لغاية نهاية الأسبوع. مديرية البيئة والأرصاد الجوية توقعت أن يكون طقس التنين صافي لقليل الغيوم مع استقرار بدرجات الحرارة وانخفاض بسيط بنسبة الرطوبة بالمناطق الساحلية. درجات الحرارة المتوقعة على الساحل اللبناني تتراوح بين 25 وصولا ل 32 درجة نهارا. فوق الجبال درجات الحرارة عم تكون من 18 ولغاية 26 درجة، أما بالمناطق الداخلية فالحرارة من 20 ولغاية 33 درجة نهارا. الرياح السطحية غربية إلى شمالية غربية سرعتها بين 10 ل 30 كيلومتر بالساعة، أما الرطوبة النسبية على الساحل فتسجل اليوم بين 50 لل 75%.

إذن يبدأ الأسبوع بتصيف معتدل نسبيا ونسب رطوبة أقل من المتوقع، إنما اعتبارا من بكرة نرجع لنفس الأجواء التي شهدناها الأسبوع الماضي مع الكتل الهوائية الحارة القادمة، واللي معها رح ترتفع درجات الحرارة ونسبة الرطوبة، والله أعلم.

0: تنشوفك وتشوفينا حتى نشوفك وتشوفينا.
1: صباح الخير من شركة هاتيكو، عنوان الأمان والتطور الدائم، المركز الرئيسي المينا مقابل المرفأ.

أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الاثنين 27 من تموز، نستعرضها وإياكم ضمن فقرة من عناوين الصحف. نبدأ مع عناوين جريدة النهار. الجيش يطلق انذارا قبل جولة روما للمفاوضات، والرئيس سلام في بغداد لإحياء خط النفط العراقي اللبناني. مفاوضات جديدة أول آب، ونتنياهو يرفض طلب أمريكا بالانسحاب. غياب بري عن تطويب لحويك، هل كان رسالة سياسية؟ ارتياح قطري سعودي لخطوات الدولة اللبنانية في سبيل تعزيز مؤسساتها. الجيش اللبناني يضبط نحو 1,000,000 حبة كابتاجون في فوق مصباح كسروان.

رجال الدين والسجن في لبنان حالات استثنائية خرقتها قلة. توتر في بخعون شمال لبنان بعد إحراق مركز تجميع النفايات البلدية. اعتداء على المصلحة العامة. تفكيك دولة الكابتاغون في البقاع. كيف خسر أرباب الظل عصب المليار دولار؟ من قصد الرئيس بري بقوله في ناس برا بيفهموني أكثر منكم؟ الجيش اللبناني، الاعتداءات الإسرائيلية تعرقل الانتشار وعودة الأهالي إلى الجنوب. زيارة رئيس حكومة لبنان إلى بغداد أكثرها اقتصادي، إنما لا تخلو من السياسة. زوطر الغربية من كوبا حولها الجيش الإسرائيلي إلى بلدة غير قابلة للحياة. اتصال بين ماكرون ورئيس عون، يجب وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية في جنوب لبنان. ما قراءة حزب الله لمرحلة ما بعد لقاء عون مع ترامب؟ السعودية توجه صادرات النفط عبر قناة السويس بدلاً من مضيق هرمز. الكويت توقع اتفاقاً ب16 مليار دولار لتأجير شبكة أنابيبها النفطية. حرب إيران تمتد إلى البحر الأحمر وقزوين، وهدوء في الخليج. خمس قوافل إماراتية تدخل غزة محملة ب938 طنا من المساعدات. البحر الأحمر يرسم خريطة جديدة للحرب، وترامب يعزز خياراته العسكرية بقوات جديدة.

روما تختبر الضمانات الأمريكية للبنان، وضغوط لفني الحزب عن الانخراط بالحرب مجددا.

وصف النهار كتب فارس خشان حزب الله بين عضلتي اليد واللسان. وكتب نبيل بومنصف عن لبنان الكبير هل يبقى كبيرا؟ إلى عناوين جريدة الأخبار. رهان على المحادثات الإيرانية العمانية، هدنة غير معلنة بين واشنطن وطهران، عودة الأهالي إلى الجنوب تسبق الدولة، الإدارات الرسمية تستعد لاستئناف عملها تدريجيا، إسرائيل تشكك في قدرات الجيش، إعادة الانتشار تحتاج إلى سنوات. الرئيس نبيه بري إلى الأخبار، ما يهمني وقف الحرب والانسحاب الكامل. الرئيس الشرع، لا ننوي التدخل عسكريا في لبنان ولا مصلحة لنا في مواجهة إسرائيل. النائب العام التمييزي يمنع التحقيق مع موظف في الجمارك. عون وماكرون يبحثان مرحلة ما بعد اليونيفل. نواف سلام من بغداد، العراق شريك عربي محوري للبنان. الجيش اللبناني في بيان، اعتداءات الاحتلال تعيق الانتشار جنوبا. وسائل إعلام عراقية، زيارة رئيس الحكومة إلى بغداد لبحث ملفي الفيول وأنبوب كركوك طرابلس. خارج جدول التعويضات، المؤسسات تدفع تكلفة الحرب وحدها. بداية تبدل في الموقف السعودي، والأردن متوجس، أمريكا تغري حلفائها بفوائد التصعيد. السعودية تستهدف الحديدة وكمران وصنعاء، ترد باستهداف أرامكو في جيزان وينبع. الكويت تنفي مشاركتها بعمليات عسكرية ضد إيران، والحرس الثوري يحذر الدول الداعمة لواشنطن. موقع أكسيوس، ترامب يوقف الضربات على إيران تمهيدا لمسار تفاوضي جديد. عراقجي، إجراءات إيران ضد الأهداف الأمريكية في المنطقة حق دفاع مشروع. التوتر يتصاعد بين كييف وطهران، وزيلينسكي يتهم روسيا بمشاركة إيران معلومات حساسة. نيويورك تايمز تكشف سبب تعليق ترامب لحملته العسكرية على إيران. الكرملين، رد روسيا على أي مبادرة سلام سيعتمد على مدى توافقها مع مصالحها. عراقجي، زيلينسكي يحاول جر أوروبا إلى الحرب بتحريض إسرائيلي. وفي الأخبار، كتب إبراهيم الأمين عن سيناريو تدخل عسكري بعد طلب رسمي من لبنان مقابل توطين النازحين. إلى عناوين نداء الوطن. محور بيروت بغداد، طاقة وسيادة، خط نفط كركوك طرابلس على طريق الربط الاستراتيجي مع العراق. ضرب
ضربات إرهاقية لإيران، وكوبر يحط في لبنان قريبا. بعد قمة واشنطن، لبنان يعود إلى واجهة المباحثات الأمريكية الإسرائيلية. من الهرمل إلى النبطي، تحركات غامضة، فهل ترسم خرائط لحرب جديدة؟ ارتياح قطري سعودي لجهود الدولة اللبنانية في بسط سلطتها على كامل أراضيها. بريطانيا ترفض الترخيص لجمعية خيرية لبنانية لصلاتها بالحزب. الرئيسان عون وماكرون بحثا في مرحلة ما بعد انتهاء عمل قوات اليونيفيل. سفير أمريكا لدى الأمم المتحدة، ترامب يمنح المحادثات مع إيران فرصة ضئيلة. الرئيس نواف سلام من بغداد، نعمل على الربط مع دول المنطقة للاستفادة من فرص التحولات الراهنة. الرئيس الشرع، حل الأزمة اللبنانية ليس بالضرورة أمنيا، وليس عندنا أي استعداد للدخول إلى لبنان. برقية من باريس تمهد لإعفاء الطلاب اللبنانيين من رسوم التسجيل. بيان لقيادة الجيش اللبناني، استمرار إسرائيل باعتداءاتها يعيق استكمال الانتشار. البطريرك الراعي، نصلي كي تستعيد الدولة هيبتها ويعلو سلطان الحق والقانون. وزير الخارجية، زيارة عون إلى واشنطن كسرت جمود ملف المناطق التجريبية. قائد الجيش يبحث مع قائد القوى المشتركة الماليزية تطورات الجنوب ومرحلة ما بعد اليونيفيل. زيارة واشنطن، وترامب يحذر حلفاء طهران. مقترح هدنة جديد على طاولة ترامب وزيلينسكي. الضفة الغربية تشتعل والاستيطان يتقدم. حرائق الغابات تلتهم إسبانيا وفرنسا، إعلان للطوارئ وإجلاء للآلاف. أوزال و90 نائبا يؤسسون حزبا جديدا في تركيا لمواجهة أردوغان. صفقة تاريخية، نفط الكويت تستقطب أكبر استثمار أجنبي مباشر. منظومة دفاع جوي يشغلها عسكريون يونانيون تعترض صاروخين فوق السعودية، والحوثيون يعلنون المسؤولية. ترامب يهاجم الإعلام الكاذب، عندما أغادر ستصبحون جميعا مفلسين. عراقجي، واشنطن فضلت التصعيد على الحوار. وفي نداء الوطن، كتب سامر زري، عندما يتبنى المني اليمين المسيحي مظلومية الموقوفين السنة. أخيرا في عناوين صحيفة الشرق الأوسط، أمريكا وإيران فرصة محدودة للتفاوض، واشنطن تبقي خيار القوة، وطهران تخشى وقفا تكتيكيا. إسرائيل تلوح بتهجير في الضفة وتقر إدخال قوات دولية إلى غزة. زيلينسكي إلى واشنطن لبحث هدنة. روسيا متمسكة بمواصلة استهداف البنى التحتية لأوكرانيا.
المستشار الرئيس الأمريكي مسعد بولس للشرق الأوسط، أمريكا تدعم المسار الأممي في ليبيا. ترامب يمنح الدبلوماسية الفرصة، وإيران تعلق هجماتها، وطهران تتوعد كييف بعد استهداف سفينة إيرانية. ضربات الجيش اليمني تنعش الآمال بإنهاء الانقلاب الحوثي. الجيش اللبناني يتهم إسرائيل بعرقلة انتشاره في الجنوب من خلال مواصلة اعتداءاتها. مجموعة شبابية تطلق عصيانا مدنيا في العاصمة الليبية طرابلس، مساع لإخماد حرائق غابات قبل وصولها إلى بوردو الفرنسية. إحكام القبضة اللبنانية على المرافق يجفف مصادر تمويل حزب الله. شيخ الأزهر يتصدر لترند في مصر بعد تهاني أوائل الثانوية العامة. نتنياهو يطلق قيادة الجيش في الضفة، وتلويح بإخلاء بلدات بالكامل. ترامب يواجه اختبارا انتخابيا حاسما بعد 100 يوم. بن سلمان وبرنهام يبحثان القضايا الإقليمية والدولية. استئناف العمل بمعبر العبدلي الحدودي بين الكويت والعراق. وزير الدفاع السعودي والتركي يناقشان تطوير التعاون العسكري. البرازيل تستدعي سفيرها في الأرجنتين بعد تصريحات مسيئة من الرئيس الأرجنتيني. نتنياهو يرحب بإقالة مدعي عام الجنائية الدولية ويصفه بالمحتال. لبنان والعراق إلى شراكة جديدة، رئيس الحكومة في بغداد لاتفاقات اقتصادية. الرئيس السوري أحمد الشرع: سوريا تسعى إلى إبرام اتفاق أمني مع إسرائيل بمشاركة عدة دول. سباق خلافة غوتيريش يدخل مرحلة الفيتو. ضجة في تركيا بعد استعانة الشعب الجمهوري بكومبارس لدعم أوغلو. قفزة نفطية مصرية تعزز أمن الطاقة وسط اضطرابات المنطقة. الميزان التجاري السعودي يحلق عند 329%، والصادرات تقود المكاسب. محمد خان: أفلام تشهد على زمن فني أفضل. القومي للمسرح يمنح زخما لحركة أبو الفنون في مصر. ساعات حاسمة، أندريا بيرلو يترقب تعيينه مدربا جديدا لمنتخب إيطاليا وسط أزمة ثقة. وفي الشرق الأوسط كتب إيميل أمين عودة حرب النجوم بنسختها النووية. وكتب مشاري الزايدي تصنيف الإبياري اللندني الإخواني. هذه كانت أبرز عناوين الصحف الصادرة لليوم الاثنين، استعرضناها معا ضمن تريبولي لايف.

شو هي أبرز الأسرار؟ الوارد بالصحافي اللبناني الصادر اليوم راح نتعرف عليها هلأ، والبداية بتكون من أسرار جريدة النهار. غياب الرئيس نبيه بريء وممثل عنه في الاحتفال بتطويب الياس الحويك في الديمان فيما حضر رئيسي الجمهورية والحكومة، واعتبر متابعون أن الغياب إنما يمثل موقفا سياسيا شيعيا ويجعل رئاسة مجلس النواب أسيرة مذهب رئيسها لا عابرة للطوائف، خصوصا أن المحتفى بتطويبه هو الذي ساهم في قيام دولة لبنان بحدودها والتي يدافع عنها بري. هلأ غياب دولة الاستيز عن الاحتفال بالتطويب برروه بأنه كان متوعك صحيا وأجرى اتصال بالبطريرك الراعي واعتذر عن الحضور، هذا بحسب الشيطان الخناس الياس مصعب يلي تولى هو مهمة تبييض وجه الاستيز. إنما هل هناك من موقف سياسي لهذا الغياب، ولماذا لم يبعث رسولا مثلا؟ ينقل بأن معدلات التحويلات من اللبنانيين المقيمين في الخليج إلى لبنان انخفض إلى النصف نتيجة الظروف التي تسود معظم دول مجلس التعاون الخليجي ماليا واقتصاديا. هيدي بدها جدول بالأرقام ليبين إذا رجعت للنص، بس أكيد هناك تأثر بالعدوان الإيراني المستمر على دول الخليج، وأيضا ما تنسى تفنيش بعض اللبنانيين وأرسلهم إلى ديارهم لأنه احتفلوا بالصواريخ اللي كانت عم تنزل على البلاد اللي عم يرتزقوا منها. بدأت جهات حزبية إعداد خطاب سياسي جديد يميز بين الاعتراض على بعض بنود سياسة الإطار ورفض مبدأ التفاوض بعدما تبين لها أن المزاج الشعبي يميل إلى إنهاء الحرب. تكويعات كتير عم نشهدها، شي تكويع مباشر شي تكويع غير مباشر، بعدما أيقنوا أنه معظم الشعب اللبناني يريد إنهاء الحرب وإنهاء حالة العداء والتخلص من هذه المهمات الملقاة على عاتق شعب مسكين حامل قضايا كبيرة. إلى أسرار جريدة الجمهورية. ردت مسؤولة أممية خلال جلسة مع خبراء على سؤال حول المساعدات للبنان بأن المسؤولين اللبنانيين يستمرون بطلب المساعدات وتنويع الحاجات وكأن لبنان فقير مثل شعوب ودول الجوار، لكن بعد نهاية الاجتماعات يستضيفون الزوار في أفخم المطاعم والأوتيلات وبفواتير لا يحلمون بها في دولهم. والله أصبتي كبد الحقيقة، هيدي دايما من الشغلات الملاحظة عليها، سواء إن كانت المؤتمرات بالداخل أو الخارج بتلاقي عزومات وطائرات خاصة وأسراف بدفع، وبنفس الوقت بنكون رايحين عم نطلب مساعدات، فبيقولوا طب ساعدوا، لا بيقولوا لا معلش، هيدي مصرياتنا نحن اللي سرقينا من هيدا الشعب ومن هيدي الدولة، مش فاضيين نصرف فيها على الناس، نحن بس منروح منشعد على ظهره لحتى نرجع نسرق من المساعدات هي زيتها.

قرأت أوساط نيابية في تصريح الرئيس بري الأخير وتحديدا بالشق المتعلق بعلاقته مع السعودية موقفا استباقيا يسعى من خلاله الرجل إلى النائب نفسه عن أي تصعيد قد يلجأ إليه الحزب في المرحلة المقبلة ضد المملكة في ضوء التطورات الميدانية المرتبطة بالحرب على إيران. هلا امبارح مصرح شيء واليوم مصرح شيء. امبارح كان عاطي تصريحات دولة الأسيس للشرق الأوسط، فطبعا كان المدح بالسعودية بأنه نياله اللي بتحبه للمملكة وهي اللي سهلت أموره لدى الرئيس الأمريكي، بينما اليوم عاطي تصريحات مختلفة تماما للأخبار ورجعنا على موضوع أنه لا ورفض التفاوض، فحسب كل واحد شو بده بيعطي. نصب سياسي. لما أن زيارة رئيس الحكومة إلى العراق تأتي ضمن إطار التنسيق المستجد على خط إقفال منابع الأموال غير الشرعية والمجموعات المنظمة المرتبطة بهذا الأمر، إضافة إلى الأمور المرتبطة بعمل الفصائل الإيرانية في المنطقة والتي تعمل الحكومة العراقية الجديدة على تضييق الخناق عليها. رح نفصل أكثر بالزيارة الحكومية إلى العراق بالقسم الثاني إذا الله رد، بس أكيد هذا واحد من الأسباب، إنما السبب الرئيسي هو اقتصادي وخصو بالربط الاقتصادي وتحديدا بمواضيع أنابيب النفط بين لبنان والعراق. إلى خفايا وأسرار موقع لبنان فايل.

طالما أن شركة طيران إير فرانس أرجعت من جديد استئناف رحلاتها إلى لبنان إلى 21 آب، فيما مجموعة لوفت هانز التي تضم أكثر من شركة طيران سوف تقيم الوضع نهاية شهر تشرين الأول المقبل وتدرس إمكان استئناف رحلاتها. مش كل شركات الطيران عادت إلى الهبوط بمطار الرئيس الشهيد رفيع الحريري بعد في شركات مترددة نتيجة الخوف من التصعيد العسكري المحتمل جدا القادم. رصد موجة ارتفاع جديدة في أسعار اللحوم المبردة وفي مقدمها الدجاج داخل عدد من السوبر ماركت، ويؤكد متابعون أن الزيادات لا ترتبط بأسعار المنتج وحدها بل بتضخم كلفة التشغيل نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات وتراجع ساعات التغذية الكهربائية، ما ضاعف كلفة التبريد والحفظ وانعكس مباشرة على الأسعار. كلنا ملاحظين قصة الغلا يعني بكل شيء، بس هيدي دائما الحجة جاهزة، أي حجة بدك، مضيق هرمز، باب المندب، شو بدك إسا يا خي، عم يقطعوا الكهرباء، عم نبرد الزيادة، الحجة تحت باطنا. تبرير الغلا دائما جاهز طالما ما في لا حاسيب ولا رقيب.

تزايد النقمة في بيروت على خلفية عودة مشهد النفايات إلى زوايا الشوارع وسط شكاوى فعاليات المدينة من تكدس أكوامها في عدد من الأحياء، في ظل مطالبات بتحرك عاجل لإعادة الوجه الحضاري للعاصمة، محذرين من أن استمرار هذا الواقع يسيء إلى صورة بيروت ويطرح علامات استفهام حول إدارة ملف النظافة. مشهد معتاد من الأزمات الموجودة واللي ما عم نعرف نحلها، ما بدنا نحلها من سنين، هو موضوع النفايات والشركات المقسمة على السياسيين يلي بتلم النفايات وبتقص منهم أموال. آخر همهم صورة البلد وصورة العاصمة، المهم صورة الأموال اللي بتجي على الرصيد. أسرار نداء الوطن. بعد الإعلان الصريح من قبل ترامب والرئيس عون عن تأييد بري لمسار مفاوضات واشنطن، بدأ الحديث على مستوى الصف الثاني في قيادات الحزب عما يسمونه طعنة النجلاء أصابت قلب الحزب. إيش ما كنت مبين عليكم من الأول، لا بتقروا عسكر ولا بتقروا سياسة ولا بتقروا اقتصاد. يلا بس اليوم رجع سمعكم كلمتين حلوين بالأخبار، ما نكون حسب لأي وسيلة إعلام عم يعطي التصريح، بس واضح البصار يعني، شوفوا تصويت وزراء ولوين.

بمتابعة أحوال السياح القادمين إلى لبنان، تبين أن ليس هناك من سياح سعوديين بسبب التزامهم بقرار حظر سفرهم إلى لبنان، فيما هناك عدد ضئيل من الإماراتيين وعدد أكبر من العراقيين وقليل من الأردنيين والمصريين. ما كلنا عارفين أن المغتربين اللبنانيين هن أساساً اللي صارين عم نسميهم سياح بالفترة الأخيرة بسبب مين بده يجي لعندك؟ شو المقومات اللي بدها تجي كرمالها لعندك العالم؟ أو شو بدك تقدم لهم من خدمات تختلف عن الباقي؟ ما بالعكس، عندنا أغلى وخدمات أسوأ. استغربت فعاليات جنوبية انشغال قيادات الحزب بمعارك وهمية تحت عنوان مناصرة أبواق تابعة لهم، بينما يغيبون كليا عن الحضور في مواكبة الناس الذين عادوا إلى قراهم ولم يجدوا سقفا يأويهم. ما مشكل، الناس بتروح وبيجي غيرها، ما بيأثر، بكرة بيجيبوا غيرهم. المهم نحن ندل عم ندعم هذه الأبواق، مثل التظاهرة اللي صارت قال دعما لحرية الإعلام ولحسن علي. أخيرا في أسرار جريدة الأخبار، تكشف الصحافة الأمريكية أن قرار الرئيس الأمريكي وقف الضربات على إيران لم يكن ثمرة المساعد الدبلوماسية وحدها، بل نتيجة التقاء عدة ضغوط. فقد نقلت وول ستريت جورنال أن البنتاغون أعد حملة واسعة تمتد بين 10 أيام و14 يوما، لكن رئيس هيئة الأركان حذر من تراجع مخزون صواريخ الباتريوت بعدما استهلك أكثر من 1500 صاروخ، بما يهدد قدرة واشنطن على خوض مواجهة أطول أو الاستعداد لحرب محتملة مع الصين. هاي واحدة من الأكاذيب اللي بيتم ترويجها، قال لك ياي ما عاد في صواريخ، لك هي الحروب ليش تقام؟ ما هي الحروب تصريف لهذه الصواريخ لحتى ينتج متال، قديش عم ينصرف أموال على الصواريخ والصواريخ المضادة؟ ما الرئيس الأمريكي جابكن قالكن عنا صواريخ من اللي هلا لهم للصواريخ، فوقفوا تداول هيدي الكذبة، قال لك إن وقفت الحملة لأنه في مساعي دبلوماسية حاليا، إذا فشلت بترجع الحملة بعد 13 يوم من القصف المتواصل على عاصمة الإرهاب طهران. والله صرتوا بتضحكوا العالم عليكم، هلا امريكا ما عاد عندها صواريخ، شو عندها غير الصواريخ؟ هاي دي كانت ابرز الاسرار الوارده بالصحافه اللبنانيه الصادره اليوم، مع ملاحظه انه طبعا ما بده مين يخبركم كل الاغاني اللي عم نسمعها بحلقه اليوم هي من اعمال العبقري الراحل زياد الرحباني، واللي رح نسمعها واحده من اخر اعماله كارول اسمها.

كبير بلش عند دوزاف. حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06 445 255. حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.

مجددا يسعد صباحكم أصدقائنا المستمعين متابعي تريبولي أف أم شبكة إذاعة طرابلس. إن كنتوا عم تتابعونا إذاعيا بمختلف مناطق الشمال اللبناني أو عم تتابعونا بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم سواء من خلال الابليكيشن عبر تطبيق تريبولي أف أم لبنا أو من خلال اللايف ستريمينج عبر موقع tripolifm.org. يا صباح الورد للجميع ما عدا عصابة الدولة العميقة وجعد جية الحشاشين الشتامين النقيقة. عادة حلقة بداية الأسبوع بتكون زاخرة بالمواضيع المكثفة نتيجة العطلة اللي بتكون موجودة لمدة يومين ثلاثة وبتعرفوا الأحداث قديش متسارعة دايما بالمنطقة. اليوم حالتنا لا استثنائية، اليوم مركزين بعدة نقاط لعدة أسباب. يعني أولا هلا بالإنترو رح نعرفكم عن موضوع الموجة الجديدة والنقلة، بعدين رح نعمل هيك جولة عامة على أبرز الأحداث السياسية اللي صارت ببلادنا خلال الأيام الماضية وماذا ينتظرنا هذا الأسبوع، رسم بورتري لمحاولة نظرة إلى هذا الأسبوع وما ينتظرنا به من تطورات. إنما كمان بدنا نخصص جزء من القسم الثاني لأنه اليوم هو الذكرى السنوية الأولى، بالأمس كان طبعا هو الذكرى السنوية الأولى لرحيل العملاق والعبقري اللبناني زياد رحباني، وأكيد لابد كان من تخصيص أجزاء أكثر بس يعني بين فقرة لحتى نحكي شوي تحديدا على موضوع أديم الرحباني اللي هلكتنا، وما بين المقال اللي اخترناه لليوم لزميلتنا كريستين حبيب واللي هو بيتحدث عن جانب مميز بموضوع زياد رحباني لم يطرق كثيرا من قبل. وأكيد بالختام عنا أطلالي على أبرز ترندات السوشيال ميديا بالمحلية والعربية ولعل

أبرز موضوع حكم رياضي بفينال الباسكتبول. باختصار لحتى بس الناس المتفاجئة بموضوع نقلة الموجي رح نخبركم القصة باختصار، مع أنه مفترض يعني هذه أسرار المهنة بس نحن ما عندنا أسرار بمهنتنا. نحن قلنا تقريبا أكثر من 12 سنة على 101.5، عم نحكي على صعيد طرابلس. هلا على صعيد الشمال 97.9 بعد الموج هي ذاتها، على صعيد المستمعين السادة الأفاضل بباقي المناطق اللبنانية بكل مدن العالم بعد الابليكيشن وبعد اللايف ستريمينج كله على حاله. التغيير بس اللي صار يعني بكون تزيحوا معنا شوي مثل ما عملنا بالبرومو تبيت النقلة، انه بدل 101.5 قلبنا على 101.7 بسبب انه في محطة مرخصة جديدة فتحت اللي هي MFM زميلتنا، فهيدي الموجة موجة، ونحن ما معقول نكون عم ندافع عن الشرعية وندافع عن القانون ونكون متعدين على القانون. صار في تنسيق انه بس حتى ان يفوتوا على الشمال نحن منزيح، ونحن من 3 أسابيع اساسا فتحنا الموجة التانية بس ما كتير خبرنا عنها مثل كأنه كنا عم نجهز الارضية للنقلة. اليوم بعدنا مستمرين على الموجتين، بس طبعا 101.5 رح تطفي خلال 24 ساعة ومنصير سيبتين على 101.7. بنحكي على صعيد منطقة طرابلس، هيدي الموجة فقط لطرابلس وضواحيها، بينما كل الأمور بعدها ماشي بشكل طبيعي. أن الجماعة اشتروا، نحن كنا اخدين الإذن من الإزاعة اللي كان لقل الموجة 101.5، بتعرفوا بعد قانون الإعلام القديم اللي عم يتجدد حاليا والاستصغار دايما لأهالي طرابلس وشمال، بدك دايما تتفق مع إذاعة كون من بيروت، وهن كانوا الموجة للإزاعة الأرمانية سيفان بعتقد، إنما هن باعوا الجمل بما حمل للإم تي في ولسيد المر، فبالتالي نحن واجبنا نتقيد بالقانون وعملنا الاتفاق هلأ الجديد مع أصدقائنا لحتى نكون على وحدة من موجاتهم، لأنه للأسف ما في موجات شاغرة أو ما في رخص للموجات على صعيد المناطق مش بس على صعيد الشمال. لذلك معلش بدنا نعذبكم، بكون تزيحوا معنا شوي يعني هزوا ندفي للموجة، طبعا يعني حدا يفكر يروح بيه ظنه السيء، هزوا ندفي وزيحوا معنا شوي نعذبكم. هاي من 101.5 لل 101.7 طبعا مش شيء سهل ان الواحد يكون مربع الموجة وشايفين اسم الله وين ما نروح وين ما نجي، موجودة بالمحلات بالسيارات سوبر ماركت مقاهي، بس انه بالنهاية للضرورة احكام واللي صناعة بيصنع غيرها. إنما مفترض الإنسان يكون متصالح مع نفسه، ما في دفع عن القانون والشرعية ويكون هو عم يتهي القانون، يكون هو عم يتعدى على شرعية الآخرين أو على حقوقهم، مش هيك؟ هيدا هو التصالح مع النفس. لذلك شبكة إفاع طرابلس تريبولي FM ابتداء فينا نقول من اليوم صرنا على 101.7 بدل 101.5 على صعيد طرابلس وضواحيها حبيبتنا طرابلس تريبولي FM اللي بتحمل اسمها، إنما بباقي المناطق الشمالية يعني محطة تربول بعد على 97.9 والأبليكيشن لايف ستريمينج كله راديو جاردن كله بعده على حاله بالنسبة للسادة اللي بيتابعونا على الهاتف. بس لا نحن كنا واعيين يعني من 3 أسابيع بلشنا فيها للموج وحضرنا حالنا، بس يمكن كان عساس انه الجماعة بدون يغدوا وقتهم اكتر فاجئونا بانه مستعجلين. ميت هلا حلو اهلا بالمنافسة، ياخدوا الموجة مسبوعة وفرجونا المنافسة كيف بكون. وانتو فان ذاتي حبيباتي معلش معذبكم هيك، هزوها زيحوا معنا شوي، هزوها للموجة للموجة.

يمكن انا قصرت، انا كان لازم الاسبوع الماضي بلغ، لو كان معي خبر انه النقل بدها تصير، بس مثل ما قلنا نحن على اساس كان في وقت تقري الجماعه فاتوا فجاه، مش مشكله. على كل نحن جاهزين دائما لكل المفاجآت. كما أخبرناكم اليوم كل الأغاني اللي بالحلقة هي من أعمال زياد الرحباني، مش ضروري يكون بصوته بس بعتقد من ألحانه بتعرفه، سواء أعمال جديدة أعمال قديمة. يمكن الناس معودة فقط على صوت جوزيف صقر وكأنه هو الممثل الشرعي لزياد الرحباني، لا في ألحان أخرى جميلة رح نسمع واحدة من جوزيف صقر، بس باقي الألحان أو باقي الأعمال عم بتكون بأصوات العديد من الفنانين. وطبعا رح نسمع بعض السكتشات يلي اخترناهم من بعض المسرحيات لليوم.

للتواصل مع تريبولي لايف 03-633-087 SMS أو واتساب.

بين التصعيد والتفاوض تعيش المنطقة بشكل عام، ولبنان من هذه المنطقة أجواء محملة بالانتظار، أجواء حبس أنفاس كما يقولون، بانتظار المراحل القادمة. وأنتم تعلمون أن كل ما يحدث في المنطقة يكاد يكون مترابط، ليس من باب وحدة الساحات المزعومة، إنما من باب وحدة المصالح وتقاسم النفوذ والحصص بين الدول الكبرى. بعتقد كثير ناس ناطرين زيارة رئيس وزراء العدو الإسرائيلي القذر نتنياهو إلى واشنطن، من بعد ما كان عم يترجى طيلة الأسبوع الماضي الحاج بعمر ترامب لحتى يعطيه موعد. عطاه موعد الزيارة رح بتكون بكرة، ودائما اجتماعاتهم ما تنتهي بخطط حربية وبإقناعه باللي ما كان مقتنع فيه. مين بده يقنع التاني ما بعرف، بس هذا الهدوء الذي يسبق العاصفة كما تصفه الصحافة العالمية اليوم، هدوء من ناحية الأحوال بالمنطقة من بعد 13 يوم من الضربات الأمريكية على إيران، واللي عم يكون رد بعدوان إيراني مستمر على دول الخليج العربي. وركزوا لي على الخليج العربي لأنه كتير عم يروجوا لمصطلح الخليج الفارسي، فالخليج العربي اسمه. هذه الهدنة الغير معلنة والوساطات القائمة وعودة باكستان وقطر وعمان والاجتماعات ومضيق هرمز والتهديد والتهويل بميليشيات الحشاشين الحوثيين، كل هذه تنتظر أجواء الاجتماعات يلي عم تصير هذا الأسبوع. هذا على صعيد المنطقة، إنما على صعيد بلادنا طبعا نحن ناطرنا جولة جديدة من التفاوض بدها تكون بروما بهذا الأسبوع، مفترض نهايته جولة لحتى ترسم مزيد من الخطوط للانتشار، انتشار الجيش اللبناني أو نجاح نموذج البلد الأولى بموضوع المناطق التجريبية واللي كانت زوتر الغربية، وهل هذا النجاح سينعكس طبعا على مناطق أخرى تكاد تكون متواجدة بالجدول. يعني يلي ناطرنا لهالأسبوع إذا بكون ترقموهن من حيث الاهتمام، كل واحد بقى هو أولوياته، عنا زيارة أو اجتماع نتنياهو ترامب واللي دايما بيكون من وراء قرارات مصيرية منصاب فيها معظم الوقت سلبا ولا مرة بيكون إيجابا، عنا جولة تفاوض جديدة بدأ تنطلق بين الوفد اللبناني والوفد الإسرائيلي بالعاصمة الإيطالية روما، عنا الانتشار يلي كان عم تشوفوا المشاهد من زوتر واللي دخلها الإعلام من بعد إذن الجيش اللبناني بعد ما نظف المنطقة من المتفجرات ومن الألغام المزروعة، والناس والإعلام والأهالي ورئيس البلدية كانوا مصدومين من هول المشاهد اللي عم يشوفوها، الدمار الشامل الموجود بالبلدة. هذا على صعيد بلدة تعتبر بلدة صغيرة، إيش حال لكان المناطق الحدودية أو قرى الصف الأمامي كما يسمونها. هذه بكرة بس حتى تفوتوا عليها بنت جبيل مثلا، بكرة المقابر بدون يفجروها، اليوم ديوين إسا يفجروا المقابر. هذا طبعا دليل الانتصار الكبير يلي محايقينه على العدو الغاشم.

0: الصدمة طبعا عبروا عنها الأهالي،
1: الأهالي اللي كانوا عم يعبروا عنها بالكثير من التقارير اللي انعملت. هذا اللي حكيوا، بتعرفوا في ناس ما بيخلون يحكوا، في ناس بيضغطوا عليهم لحتى يسمعوا يسحبوا تصريحاتهم. سكيد مشاهد صادمة جدا. برجع بقول هيدا على صعيد بلدي وحدي، لما كنا عم نقول انه في بلدات وقرى عم تمسح بشكل كامل، كانوا يطلعوا يقولوا لا وما فاتوا على بنت جميل وما قطعوا وما بعرف ايه وملحمه الدبابات ومزله كل الاكاذيب. هلا بلشت تنقشع الشمس، بلشت تطلع وتشوفوا انه كل اللي كنا نقلكن اياه هو الحقيقه، وكل اللي كان يسوقوا هيدا المحور محور الدجل والكذب هو عباره عن اضاليل لا قيمه لها تكذبها دائما الوقائع. على الصعيد المحلي أيضا وضمن العناوين، تكوية الأستيل يلي تم التعبير عنها بهالإطلالات الإعلامية سواء بأساس ميديا أو من خلال صحيفة الشرق الأوسط، وترامب بيفهمني أكثر من اللبنانيين والسعوديين بيحبوني ونيالوا اللي بتحبوا السعودية وهني اللي سووا اسمي عند الرئيس الأمريكي وكل هالكلام هيدا. وبحياتي أنا ما حكيت كلمة على المملكة، ودائما أؤيد الخط العربي، وأنا شيعي الهوية وعربي الهوى سنية ما بعرف ايه سنية الهوى عربية المنتهى، كل هالعبارات الشعرية اللي له سنين تحفنا فيها كلها كان عم يرجع يرددها من باب التكويعة. تكويعة بروماكس مش تكويعة عادية، هيدا تحضير للأجواء القادمة من التفاوض. وطبعا ما جاب أي سيرة لرفض التفاوض، أنا على وئام مع رئيس الجمهورية وعلى تفاهم مع رئيس الحكومة، هيدا بالتصريحات اللي أعطاها للصحافة السيادية. أما بتصريحات اليوم لجريدة الأخبار عودا على بدء، رجعنا لرفض التفاوض المباشر، وإذا ما في تحرير خالص ويجب انسحاب الاحتلال وكل الشروط اللي كانت تنحط، يعني إجر بالدولة وإجر بالدويلة كما يوصف. إنما تكويعة كانت تحضيرية للأجواء القادمة، سواء إن كان هناك من تصعيد فهو عميلك أنا ما خاصني بالتصعيد أو دي جماعة الحزم، وإذا كان في اتفاق بيلك هياني أنا موجود بالاتفاق وموافق وعلى تنسيق تام. لما كنا نقلكن إنه ما في خطوة خطاطة الدولة سواء رئيسة الجمهورية أو رئيسة الحكومة إلا ما كانت بالتنسيق مع رئيسة مجلس النواب بما تمثل من طائفية، فكنتوا صدقونا. وهي هذا عم تترجم أمامكن من خلال التصريحات أو التكويعات التي أدلى بها دولة الاستيز. عنوان آخر طبعا، زيارة رئيس الحكومة إلى العراق، هي فقرة شابلة للعنوين كلها اللي صارت أو ما ينتظرون هذا الأسبوع. بننطر بقى الحلقات الجاية بنشوف بقى شو اللي بتصدر، شو الاهتمامات، شو الأولويات، ساعتها بقى منخصص فقرات تفصيلية. زيارة رئيس الحكومة دولة الرئيس الدكتور نواف سلام إلى العراق الشقيق، والزيارة يلي عنوانها الأبرز اقتصادي وهو أنابيب النفط التي تربط لبنان بسوريا بالعراق، العودة إلى التشغيل من بعد الاتفاقات اللي تم توقيعها بين العراق وسوريا، محاولة المشاركة بهذا المشروع التطويري. مش هناك معه بالوفد وزير الطاقة طبعا ووزير المال بالإضافة لوزير الاتصالات لمحاولة مواكبة هذا الأمر، هيدا من الناحية الاقتصادية واللي هي كانت الأولوية الأولى. طبعا كمان شكر العراق على وقوف إلى جانب لبنان، لأنه لولا الفيول اللي عم يجي من العراق كنا معنا ولا دقيقة كهرباء. زيد عندك بقى موضوع مكافحة الفساد، واللي المشاهد اللي شفناها ولا زلنا نراها يوميا بالعراق واللي بنتمنى تنتقل لعنا، طبعا بعيدا عن رهيدي معاشات صاحب الزمان وما بعرف ايه وكل هالخرافات اللي تنطلق على لسان المالكي وبضاء جماعته. فمكافحة الفساد على امل هالمشاهد تنتقل الى لبنان. عندك كمان موضوع حصرية السلاح الذي وعد به دولة الرئيس الزيدي، واللي على اساسه كانت الزيارة الى واشنطن والاجتماع مع الرئيس الأمريكي. اثنيناتنا منعاني من نفس المرض، الميليشيات الإيرانية التي تنتشر وترفع عناوين المقاومة والممانعة ومحاربة إسرائيل، وهي لم تحارب إلا الدولة وكيان الدولة وهيبات الدول العربية، وبنفس الوقت لم تأتي بثمار إلا النصب وإلا الاحتيال وإلا الفساد المستشري داخل الدولة اللبنانية وداخل الدولة العراقية، وكل دولة دخلتها الميليشيات الإيرانية أو المتآيرين. فبالتالي المسار واحد، الوجع واحد، والتخلص من هذا الوجع قادم مع القرار الكبير بإقفال كل دكاكين المقاومات والميليشيات.

0: مفروض.
1: بس آخر عنوان هيدا عنا مفترض بنهاية الأسبوع عنا الزيارة الرئاسية المنتظرة أيضا إلى تركيا، واللي برضو كمان في أسباب اقتصادية وأسباب أمنية. ضيف عندك الخطة التركية أو المخطط لجمع السلاح دون الوصول إلى التصادم بين القوى الشرعية والعصابات الصفراء، فهيدي الخطة الموجودة واللي بده يتم بحثها. مفترض العراق الزيارة تم تعيينها بنهاية هيدا الأسبوع، رح نشوف إذا بعدها بوقتها ولا تأجلت، بس على الأرجح بعدها بوقتها. وبرضه هيدي من باب الانفتاح الاقتصادي والانفتاح الأمني والتعاون مع كل الدول اللي بترد لنا الخير. هيدا الفرق، دول بترد لك الخير، عم تحاول تسعى لتجنبك الأزمات، لتجنبك المشاكل، وبنفس الوقت لحتى تساعدك قدر المستطاع سواء على الصعيد الدولي على الصعيد المالي الاقتصادي. فمفترض هيدي الدول الواحد بيشكرها، مش الدول يلي بتودي له سلاح وميليشيات ومخدرات وعصابات. هيدي الدول مفترض نطردها من بلادنا، نقطع العلاقات معها. باختصار، الأجواء كلها أجواء انتظار، وهذا الانتظار دائما ما يدفع ثمنه. يعني عم تشوفوا الغلاء اللي عم بيصير، حتى ما وقفت الضربة، بس بعدنا التهديد هلا بإقفال باب المندب وبالمضائق، حروب مضائق وحروب مائية. صدقتوا انه مش حروب دينية؟ ان شاء الله كونوا صدقتوا. شفتوا انه كلها حروب على المصالح، كل دولة عم تحارب لمصالحها. انا بدي زيادة نفوذ هون، انا بدي زيادة انتاج من هونيك، انا بدي دخل من هالقناة اللي بتقطع من عندي. كل دولة بتحارب على مصالحها. نحن شو مصلحتنا؟ شيلكم من كل هالحملات والحفلات الهوجاء من الهجومات والتخوين على الدولة. نحن شو كانت مصلحتنا بالدخول بهذه الحرب؟ نحن شو مصلحتنا بأنه نحن وحدنا بدنا نقاتل إسرائيل ونخسر قدامه وننكسر كل مرة؟ نحن شو لنا مصلحة كل مرة ندمر بلدنا كرمال الآخرين؟ نحن شو لنا مصلحة كل مرة نفقد آلاف من شبابنا كرمال مشاريع وأجنتات خارجية؟ هذا السؤال اللي بنسأل. مش كل الدول عم تبحث عن مصلحتها؟ في شي دولة عم تفاوض هلأ من العدو الإيراني للعدو الإسرائيلي للدول العربية للدول، كل واحد عم يفاوض عن مصالحه. لا ترامب، لا لا لا لا، نحن وين مصلحتنا من الموضوع؟ شي مرة فوضنا كرمال مصلحتنا؟ شي مرة طلعنا على مصلحتنا؟ مصلحتنا أنا وياك وياكي، نحن الشعب. شو قلنا مصلحة بكل هذه الحروب وكل هذه الأجندات؟ وشو قلنا مصلحة أنه دايما نحول بلادنا ساحة لصندوق بريد للآخرين وساحة لتصادم وتصارع الآخرين على أرضنا وعلى دماء شعبنا؟ طبعا هلا بنط ابو راس مربع بيلك بس بلدنا محتل، تقبر قلبي تقبر اصحابك ان شاء الله. بلدنا كان محرر الحمد لله، بس في احمق قرر انه يفتح اول جبهه وتاني جبهه ويدخلنا بهذه المعركه اللي اوروبا بجلاله قدره رفض انه تدخل فيها رغم كل الضغوط الترامبيه. فبلادنا قبل ما ندخل بحماقه الاسناد الاولى من بعد نكبه الطوفان كانت محرره، ومن بعدها صارت محتلة بفضل هالانتصارات العظيمة. بعدين هينا سلكين الطريق الدبلوماسي، هو هذا الطريق اللي اخترته الدولة، ودائما ما نقف وراء الدولة بخياراتها. والمنطقة التجريبية الأولى عم نشوفها بزوتر، باقي المفاوضات شو بتأدي لبعدين الله أعلم. بس لحتى ما نخفيكم، يعني كل التحليلات اللي عم نشوفها بتقلك انه هيدي مرحلة التقاط انفاس، يبدو انه جايين على تصعيد جديد. هلا كل واحد بيعطيه عناوين، طبول الحرب، طبول ما بعرف ايه، هذا اللي بيعطيك مواعيد قادمة، مواعيد صيفية، مواعيد خريفية. بس واضح من الاستعدادات انه كله عم يحضر حاله لجولة تصعيدية جديدة، سواء بلبنان أو سواء بالمنطقة. ليست الأجواء وردية وليست الأجواء زهرية ولا فيها الكثير من التفاؤل، رغم مساعي كثير من الدول لتجنب التصعيد وتجنب عودة الحرب. إنما يبدو أنه حاليا مرحلة انتخابات وكل واحد بده يحاول يسوق لنفسه من خلال دماء الآخرين. انتخابات إسرائيلية، انتخابات نصفية أمريكية، هذه الصورة بشكل عام للعنوين أو للأحداث اللي صارت خلال العطلة والعنوين التي تنتظرنا هذا الأسبوع. ويبقى السؤال واحدا، وين مصلحتنا؟ نحن مفترض مثلنا مثل أي بلد يدور على مصلحته، مصلحته بالاتفاقات، مصلحته باللحاق بركب التطور والازدهار، مصلحته بالانماء والاعمار، مصلحته بانه شعبه يعيش مش شعب يموت ويتشقف، مصلحته انه يكون عنده كهرباء وطرقات ومي. هيدا المفترض بتبحث عنه كل الدول، مش بتبحث عن حماقات اسناد ولا بتبحث عن تيسانات بتودي البلاد ورا الشمس. هذه مرحلة الانتظار او مرحلة حبس الانفاس سوف تترجم من خلال الايام القادمة، وما عم نعرف طريقنا وين.
0: في واحد له بيطلع على الراديو وعلى التلفزيون من وقت ما خلقت أنا، وأنا مش مهم من وقت ما هو خلق أو حتى قبل، يمكن كان عم بيطلع على التلفزيون عم بيطلع ويقول نحن نحذر ونشدد على بناء لبنان على أسس متينة وجديدة. شو العمل؟ بيشغل الفكرة، خاصة انه على فياق المتواصل هلاك ما عم بيلمح امتى بده يبلش، وخاصة اذا بيشدك، يعني لو بيقول يوما ما يمكن ما حدا بيراجع، بس ابدا انه شو بده، شو بده فينا، شو بيطلع بيقلنا هالاشياء، وشاعر شكله بهالمسؤولية الضخمة اللي ما مأشعرنا فيها. دخلك كل ما طلع نحنا كمان شو بدنا فيه، سبحانه بملكه، بس هاي غلطة. قلتلي مش عم تفهم شي الوضع حتى لو قريت الجريدة، نكبة مش هم، خليك عم تقرأ الجريدة حتى ولو ما عم تفهمش بالوضع، خليك ثابر على الجريدة لأنه هاي وسيلتك الوحيدة لما تفهم شي وحجتك معك، يعني بتكون مواطن متابع رصين راصد كل التفاصيل بأداء الأمور وما عم تفهم شي. طبعا هذا مصدر قوتك. في ناس بعدهم لهلأ وبعد الألفية أجلك بيدفعوا لك وما بيعرفوا ياخدوا منك وصل، وإذا ذكرتهم بيقولوا لك خلاص يا شيخ، إنه شي منيح؟ لا، بس هني منيح. تصور انه حضرتك تجي يوما ما تتزعرن على هولي بالذات لتعلمهم الاصول تبع الوصل. لا، في ناس اصولهم اهم من الاصول، الاصول انعملت على اصلهم. خمس دقايق بيصيروا ستة إذا في شي بالنسبة لألك راح، وهني زيتهم بيصيروا أربعة، هني وعم بيصيروا ستة إذا في شي بالنسبة لألك جاي، بس هي الساعة لا عم تروح ولا عم تجي، والوقت كل الوقت عم يبرو من الشمال صوب اليمين. هلأ أنت بتشوف الستة أربعة والسبعة ثلاثة، هيدي انطباعات. ماني قادر فيدك على الصعيد، بس في اضمن لك انه دائما نص الالف خمسمية. كل ما تزيد المصاري كل ما يقل الكلام، وبعد فترة بيصير يقل التعاطي، وبعدين تلحقن الاخلاق، واخر شي بتصير تقل الكرويات الحمر. ما هي الأرقام أقصر من الكلام قد ما تكون كبيرة. لاحظ اللي معهم كتير مصاري قد بقل حكيهم وتعابيرهم، بيصيروا يشبهوا المبالغ اللي هن مجمدينها بالبنوك وداير عليها التبريد. امشي معي بخي في محل الهواء نظيف بدون لا تجميد ولا تبريد. مدام لور أرجوك وما تفهميني غلط. مدام لور أنت بالسر صحيح بس عم تنصحي بالعلن. بليز فهميني كلي على راحتك مدام لور. شو فيها قدامنا؟ لا يا أخي مزبوطة. هلأ الحكيم على راسي الحكيم، بس انه شو بيتمنى لك الحكيم؟ انه تضلك مثل النمر يعني؟ ما في، ما بده يشتغل هو كمان. والمستشفى شو بالله؟ انه المستشفى بتتمنى تضل فاتحه ليل نهار وهالعالم عم تتغندر حواليها مثل الاحصنه؟ ما يعني اذا بتشلي امك على جنب بيطلع اخرة النهار ما في الا هول جماعه التامين هن اللي بيتمنوا لك كل خير. ما تدقك شوكي وشو بعمل لك؟ بس مزبوطة. لحظة خليك معي. ايه مدام لور، والله سمعتك عم بتقولي لي ما عم يزبط معك ولا حكيم، وانا عم بقول لك ازبط لك. يعني بليز ما تفهميني، مش مصدقتيني؟ ما عم يزبط معك ولا حكيم. الله بحبك بيكون انجح شيء انت مدام لور، يعني بتكوني بالسوسيتي. بعدين انا عم بخبروني تامنا اذا بدك انه انت مع التغيير ومع تطهير الادارات ومع اعادة الهيكلة والبناء وحرية الرأي وحرية وسيادة واستقلال واشياء كتيرة، وموعود بمساعدات دولية للبنان. هلا اوكي ما دخل شيلك من هالاشياء، بس بالاول شيله الورقة. الورقة
1: صار وقت تغير الحمام وبدك كل شي تمام. العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا شارع أديشا بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

على مدى يومي السبت والأحد وحتى اليوم كمان عم بتغص وسائل الإعلام سواء المرئي منها المنصات المكتوب المسموع باستذكار العبقري العملاق زياد الرحباني، سواء من الجانب السياسي، من الجانب الفني، من الجانب الإنساني، من جانب المرض، من جانب حياته الخاصة. كثير من التقارير وكثير من المقالات التي نسجت وكتبت عن زياد الرحباني، منها ما هو مكرر. يعني نحن كنا بنتمنى أنه من خلال التركيز على الشق الفني اللي دايما هو اللي مركز عليه، لأنه بالسياسة أكيد ما في اتفاق بثلاث أرباع الأمور، إنما من الجانب الفني اللي هو نجله ونقدره ونعتبره أنه الجانب الذي يخلد الفنان وأعماله، سواء أعماله المسرحية العظيمة اللي الناس حافظتها وبتكررها حفظتها من خلال الكاسيتات قبل ما يدرج أي شيء أو تطور تكنولوجي، وبعدين من خلال الأعمال الفنية، سواء أعمال السيدة فيروز أو الأعمال التي أعطاها إلى الآخرين من غزارة ألحان وغزارة أعمال بالمرحلة الأولى إلى انقباض هذه الغزارة وتحولها إلى نوع من الجفاف بالمرحلة الأخيرة. والمفروض انه هيك، يعني حتى لو المقالات مكررة او التقارير مكررة انه كيف بلش وكيف كان بعمر صغير وكتاب الاول واغنيته الاولى سألوني الناس وكل هالتفاصيل الناس بعتقد صارت حفظتها وتكررت بفترة النعي السنة الماضية وعم ترجع هلا تتكرر، هيدا بدلو شيء ايجابي. حد اللقطة اللي حبت تاخدها ريما الرحباني شقيقة زياد الرحباني على ظهره هالسنة وبمحاولة حاولت احتكارها لزياد كما تحتكر السيدة فيروز، أخذت هي النجومية وتصدرت الترند من خلال البوستات اللي عم تكتبها بشكل يومي وتهاجم فيها كل مين عم يحاول أنه يحتفل بهالفكرة من ناحية الإصدارات الفنية، من ناحية المقابلات، من ناحية البرامج، وكأنه كمان حتى ممنوع بقى حدا يتذكر زياد الرحباني إذا مش على ذوقه، وحتى اللي على ذوقه عم تغوص معهم كمان، ما تركه حدا من شره. يعني شيء مؤلم والله انه تلاقي انه حتى الواحد اذا بده يتذكر انه شو معقول تقطع. على فكرة هي اللي بينكد بالموضوع انه هو زياد الرحباني كان يسخر من هذه المناسبات، الذكرى السنوية لكذا والذكرى السنوية كان يحولها لمادة للسخرية، فماشي الحال انه الناس اللي عم تتذكره كل واحد بطريقتها. حتى هاي كمان بدنا نمنع عليهم يلي بيشوف البوستات وطبعا مطولات بتكتبي اسم الله عليها، بتقعد بتكب كل هالسموم من خلال الكلمات بمفردات فيها هجوم على الجميع. يعني شو بلش من بيير الظاهر بلشت فيه بأول بوست بالحلقات اللي عم يعملها مع زياد، رجعت انتقلت الى ريكاردو كرم الاعلامي اللبناني الشهير واللي انه عامل صاحبنا وبيطلع وبينزل عند معانه هو ذاته كانت تعطيه المقاطع المسرحيه وينشرها ويكتب من ريما الرحباني، هلا فجاه قلبت عليه. وصولا لصديقه لزياد الرحباني اللي الكل بيعرف انه من اشد اصدقائه اسمه ربيع الزهر، اذا ما بتعرفوه كمان غني له كم اغنيه بس هو عنده نايت وبيحط اعماله دايما، فكمان عمل احتفال عملت عليه بوست وعفوك عجبني رتبيته اول واحد بيتجرأ وبيرد، يعني بما معناه انه انت لو منك بنت فيروز مين سمع فيك اساسا وكيف بتهجم على العالم تتعدي على كراماتها بهالطريقه. شيء مؤلم والله انه واحد بده ياخذ اللقطه حتى يمنعك انه تحكي عن فنان بحجم زياد الرحباني. يا سيدي شو بدي بالزاويه السياسيه وشو بدي بالجانب الانساني والجانب الشخصي، نحن عم نحكي بالجانب الفني. حتى هيدا لا اوعى حدا يغني لزياد، اوعى حدا يقدم اعمال، اوعى حدا الاعمال اللي كان عطيها مثلا لما نزلت ينزلها هلا وكانوا القصه قصه اموال، انه يابا نحن كيف نطلع اموال؟ نفس الحجر اللي كان على قصة فيروز. يا أخي بنفهم أنه ما حدا قادر يسيب صوت فيروز وأنا ضد أساسا أنه حدا يغني لي، يعني فضل شاكر اللي هو حبيب القلب وأكتر فنان أنا بحبه ما حبيت لما غني له، ماشي هيدي متفقين معه، بس كمان وصلت على زياد أنه طب خدي نفس لك أولاد عمه ما خلصوا منه، بقى شو سميته لأسامة الرحباني؟ قالت له الطبل العزيز بس مش لذيذ. لك في حدا بيكتب عن أولاد عمه هيك؟ فكنا احنا نقعد منخلد ذكرى الاخوان الرحباني باعمالهم ومسرحياتهم وبننسى هيدا الجانب الخلافي بعدين اللي صار بعد وفاتهم على اقتسام الارباح ومين بحق له ياخد ومين بده يغني ومين بده حصة كله. قد ايش انكم انتو تطلعوا بتزغروا حالكم بهالطريقة هاي؟ يعني معلش عن تجربة، انا عامل مقابلات مع كل هول وهي المقابلات موسعة عندي بالارشيف،
مع الراحل ياسر رحباني ومع غسان ومع أسامة ومع غدي كمان، كلياتهم كانوا بس يطلبوا شغله واحده بس، انه بليز ما حدا يجيب سيره هذا الموضوع تبع الخلافات الشخصيه. واسال البدك ايه، ليش نحن بدنا نرجع نصير هالمواضيع كلها؟ طب للعزيز بس في حدا بيكتب بهالطريقه؟ انت بهالطريقه عم تحترمي القرف الرحباني؟ بهالطريقه عم تحترمي اسم السيده فيروز ولا عم تنزلي من المستوى تبعيتكم؟ يعني ممنوع التكريم، ممنوع حدا يغني له، ممنوع اي اصدار جديد هو عطايق بقى، انه لا الا ما تعطونا حصر هيك بهذا. هاي العلاقه هاي الحياه شو هالسمه دوك؟ ولا يوم تشوفها عم تضحك، دايما طالع ضربة هالبوز وطالع بدها تهاجم الاخرين، وكله بالفاظ حاده جدا. وفعلا مثل ما قال لك ربيع عزة، انت مين بيعرفك لو ما انت بن فيروز؟ يعني مين كان بيعرفك او مين كان عامل اي قيمه؟ ما عملوا قيمه للعالم، انه في الواحد ينتقد، في الواحد يطلب، بس يكون عم يحكي بلغه مهذبه. هاي اللغه اللي بتكرمي فيها السيده فيروز، هاي اللغه اللي بتكرمي فيها الاخوين رحباني بالصوره اللي رسموها، ولا هيك بهالطريقه انت عم تتسببي بالاهانه لالن؟ يعني شيء عجيب، والله شيء عجيب هالطريقه بالكلام والطريقه بالتخاطب، سواء كان بموضوع فيروز او هلا صار بموضوع زياد والاحتكار، انه مودي فنانين هودي فنانين للعالم للشعب، قدموا هالعمل. شو الأعمال اللي قدمها زياد رحباني غير الحكي دايما بصوت الناس ووجع الناس ومفرداته اللي أخذها أساسا من المقاهي والشارع والناس وسوق بهالفن؟ مع عادي الناس بدها تحكي، في ناس حكيت لك عن موضوع الدكتاتور العادل وفاتت بالسياسة والأفكار اليسارية اللي بيؤمن فيه وكا. أوكي، في ناس أخذت الجاز العربي، الكلمة اللي بحب يستخدمها هو، لا تطويره لموضوع الجاز وأدخله على الموسيقى العربية، جيد من الناحية الموسيقية. الفوضوي الساخر، ماشي، طب اتركوا العالم تعبر عن رأيها، بدك تحتكري الموضوع كله على بعضه؟ خلاص الناس ما بتتذكر زياد رحباني بالسنة الأولى ولا الثانية ولا الثالثة، بننسى، ما بيعود له أي قيمة ورث فني نقدمه؟ معقول هيك؟ مطولات من صف الحكي وصف الكلام القاسي العنيف اللي ما له اي معنى سوى البحث عن مكاسب بس. بدكم تغنوا اعطونا حصتنا، بدك تقدم اعطينا حصتنا، هيك هل قد حجم القصه صارت؟ ما اظن انه حضرتك بحاجه، يعني من اسبوعين اسم الله بيت طويل عريض بكم مليون دولار بشيرتي، والناس عم شفت التقرير تبعته، مش بحاجه، ما بصير هيك. فهمنا والله الواحد بده يحافظ على الارث ويحافظ على الحقوق، حقك تحافظ على الحقوق، بس يكون الواحد شوي مهذب مع العالم. اذا ما بنعمك عم تقولي له الطبل العزيز بس مش لذيذ.

0: كنا بنتمنى بالفكرة السنوية الأولى لرحيل عبقري وعملاق بحجم زياد الرحبيني أنه يكون فعلا التركيز عليه على أعماله على الناس اللي أخذ أعماله بعد ما نزلته واللي هن بالعشرات ونحفن على أنه إيه نزلوها وشوفوا كيف يكون تلاقوا الصيغة القانونية عنده محامية بتقدروا تتواصلوا معه. إنما للأسف اختارت ريما رحبيني أنه تختار هي اللقطة وتاخذ اللقطة من الفكرة وتتهجم على كل واحد عم يحاول فقط يتذكر زياد الرحبيني وكأنه احتكار لألا. نعم شقيقك من الناحية البيولوجية بس زياد الرحبيني فنه منتشر لدى جميع الدول العربية وكل الدول تذكرته كل المحطات تذكرته سواء من خلال مسرحياته وأعماله وأغنياته. ما فيك تغدي حق حصري يا ست ريما. وإذا الواحد لابد بده يبحث عن حقه ويبحث عنه بطريقة مهذبة لأنه هاي الطريقة اللي عم ينكتب فيها لا تمت إلى التهذيب ولا إلى الرحابنة بصلة.
1: الأربعاء الواقع في 6789 باليد 2 وعند الساعة
2: أي ساعة بلش الشباب؟ ساعة الخواجة شمشونها وتحركش فيهم.
1: وكم كانت الساعة يا خواجة شمشون؟
2: شو الساعة 11 نمرود نمرود.
1: وعند الساعة 11 نمرود قبل منتصف الليل بعد منتصف الليل هجم
3: دهما. إذا بترين عمول معروف حط اللي دهما لأنه دهمونا
2: ولو خي مين دهمك أنت ما تحشت علي ومثل التراكتير حتى اللي هجم مثل التراكتير
3: حتى اللي دهمة يا خي لا دهمة لا دهمة شو مالك فيه
1: روح وطولوا منك لا هجم ولا دهمة دهمة
2: محييها
3: شيخ احسن هاي
1: شيخ
2: دهمة
1: دهمة معلوم
3: ايش يا ويش احنا بطير هاي
1: شي واضح
2: دهمة
1: اقتحم قهوة المعلم نخل التنين جماعة من المشاغبين
4: ودار الشبيق
1: ودار الشبيق
4: على عدة جولات
1: على عدة جولات
4: وتطبشت الطاولات
1: وتطبشت الطاولات وفاز المشاغبين.
3: مين قال لك فازوا المشاغبين؟
2: نحنا نحنا فزنا. معلم عبدو فاز. معلم عبدو كان عيد الموقع والدليل تفضل لك القهوة.
3: مزبوط ما هو حق شيء. أي دمو المعروف المعلم عبدو كان عيد الموقع شيء واحد يحكي الدغري ما هو حق شيء.
1: واحد يحكي الدغري. أما حصيلة العركي فكانت كما يلي.
5: هون كان في عموده.
1: عمود طار من مكانه
2: يا طعانه
1: قالك بس مين كسرهم
3: شو بعرفني مين كسرهم بالعجقة يمكن أنا أحم
1: تكسير كراسي والفاعل تقديره يمكن أنا لعدم توفر الأدلة على غيره
3: على غيره إذا بتريد بدك كسرة يا مول معروف حط لك كسرة
2: رقبتك اللي بدك كسرة عم بتصلح له كمان يا خي قاعد كتير على قلبك غيره صلح له له
3: طيب ليه طيب
1: رح يصلح شرف على المغرين
2: وين
3: حدو
6: الله لا يوفق بقلت لك
1: ولد عمالك شوفها باش فيها
2: عمضيها يا عزو
1: نعم
2: اكتب لي اعلان انه سكرنا القهوه بسبب التصليح وانه المعلم نخلي ما راح يغني
5: سبب التصليح
6: مثل ما
5: بدك
1: شو معلم عبدو بقي بعدك هون شرف خي خلص
3: نايف زيحني
1: يعطيك العافيه على هالليله تعبناكم خي انا السنه جاني شغل زياده انا كل سنه معولته باربع كلمات أول صافية يكتب لهو ماشي وباخر صافية يكتب لهو مسكر قهوة ماشي قهوة مسكر أربع كلمات وعايشين على أربع كلمات
7: تريبوني لايف

كما أسلفنا بالذكرى السنوية الأولى لرحيل زياد رحبيني، كتبت مئات المقالات وكل نختار الجانب يلي بده يكتب منه. أنا اخترت بعتقد واحد من الجوانب أو من المقالات التي تناولت جانب مختلف بعيدا عن السياسة التي غرق بها الجميع، وحتى بعيدا عن فقط النقد الفني أو النظرة إلى التطور الذي أحدثه في الفن العربي وخلط العربي بالموسيقى الجاز الأجنبية. المقال اللي كتبته زميلتنا كريستين حبيب بصحيفة الشرق الأوسط، واللي بيتناول جانب النساء بحياة زياد الرحبيني، واللي هو بعنوان عن زياد الذي حرر فيروز والمرأة من الانتظار والانكسار. هلأ بعيدا عن روح النسويات الموجودة بالمقال واللي ما منحبها، بس هو المقال جميل واخذ هذه الجانب يلي بينحكى عنه للحقيقة، خاصة من خلال المفردات اللي اختارها لأغنية فيروز لما صار عم يتعامل معها بشكل حصري بعد رحيل الأخوين رحبيني. بدأ كريستين حبيب مقالة برحل زياد الرحباني من دون أن يحقق حلمه، كان يريد العثور على امرأة يحبها ويكمل معها الطريق إلى آخره. على الأرجح فإن الحب الذي رسمه زياد في خياله غير موجود، هو من النوع الصادق والشجاع والدائم كذلك الذي يسكن أغنيات ألفها حيث الثقة والأمل والولع توائم للحب. مشى زياد الرحباني صوب الأبد وحيدا، لفظ نغمه الأخير بلا يد شريكة تبث دفئا في أصابعه قبل أن ينسحب النبض منها. غريب هذا الرحيل داخل غرفة خالية من رقة أنفة، بينما الرجل الراحل هو أفضل من تحدث بلسان الإناث. منح زياد الرحباني المرأة صوتا لم يلبسها إياه أحد قبله في السطور التي كتبها وغنتها فنانات عربيات وعلى رأسها والدته السيدة فيروز. تكلم الموسيقار اللبناني باسم المرأة، تقمصها، جال في خاطرها، ثم نطق بكل ما تجول فيه من دون تنميق ولا تجميل. مزاجيتها، شكوكها، انكساراتها، غرائب عشقها، تمردها، فيمات كثيرة سكبها ابن عاصي وفيروز على ورقه وعلى مفاتيح البيانو لتتحول أناشيد لا مجرد أغنيات صباحية. تتابع كريستين حبيب، ليس أمرا عاديا أن يكون أول عطر يلتحم بجلد طفل، وأول خصلة شعر تتسربل بها يده، وأول صوت يدندن في أذنه هو عطر وشعر وصوت فيروز. هي أنفى زياد الأولى وبكورة ألحانه يوم أدخل عاصي المستشفى عام 73، ولم يستطع وضع اللمسات الأخيرة على مسرحية المحطة. دمج زياد نوتاته بكلمات عمه منصور فولدت سألوني الناس، الأغنية التي كشفت عبقرية ابن 17 عاما. تابع زياد الرحباني التلحين لوالدته من

المستسلمة والضعيفة والمنتظرة أبدا عودة الرجل قائلة: ما دام حتروح خذ معاك روحي. فإن ما تلاها من تعاون بين زياد وأمه نقل فيروز إلى مكان آخر، عندما استفرد بها زياد كلاما ولحنا كما يشاء. تحررت فيروز من الانتظار وأمسى صوتها عنوان المرأة الحرة صاحبة الموقف الشخصي الهازئة حينا والمتمردة أحيانا كثيرة. بعد انقضاء سنة على رحيل عاصي في حزيران 86، أصدر زياد وفيروز أول ألبوم موسيقي لهما بعنوان معرفتي فيك. أطلق الفنان البالغ حين ذاك 31 عاما أمه بحلة جديدة على مستويي الكلمة واللحن. هو الذي شهد على العلاقة العاصفة بينها وبين والده، أخذ من الحب حلوه ومره وجعل فيروز تغني الحياة كما هي بشعر بسيط وحقائق معقدة. وعلى خلاف زعل طول، غنت فيروز في معرفتي فيك للمرة الأولى عن جرأة مغادرة علاقة عاطفية سامة، ومنذ ذلك الحين انكسر المحظور. جاء ألبوم كيفك أنت عام 91 ليكرس صورة فيروز الجديدة في تلك التجربة التي شكلت محطة مفصلية وانتقالية في مسيرتها الموسيقية. تفرد زياد الرحباني بالألحان والكلمة كافة. المرأة المتصالحة مع ندوب أجمل حب مضى نطقت بصدق وجرأة في كيفك أنت. استحضر الرحباني لغة تمزج ما بين التهكم والحنين، فغنت قائلة: كيفك قال عم بيقولوا صار عندك أولاد، أنا والله كنت مفكرتك برات البلاد. في الألبوم ذاته استعار زياد الرحباني كل ضمائر المؤنث لينطق باسم امرأة عاشقة تقول: عندي ثقة فيك. لكنه في الوقت ذاته كان يطلق أحد أجمل نداءات الولهة ويوثق لكبرى حكايات الحب في حياته، تلك التي جمعته بالممثلة اللبنانية كارمن لبوس. بكتب شعر فيك، بكتب نسر فيك، وبكفيك شو ممكن بعد اكتب فيك. سلم زياد الرحباني اعترافاته العاطفية لحنجرة فيروز والتي تكفلت بتخليدها، وبلغ التهكم الأنثوي ذروته مرفقا بكثير من اللامبالاة في أغنية مش قصة هاي، حيث تكلم بلسان المرأة التي ما عادت تفيدها الأعذار. وصلت خيبتها من الشريك إلى مرحلة لا يجدي فيها التملق والصبر. بتعشق علي أعشق، ما بتعشق ما تعشق، مش فرقة معي. تتابع استعراض المحطات كريستين حبيب عام 99، أهدى زياد الرحباني السيدة فيروز ألبوم مش كاين هيك تكون في سلم لي علي، اعترافات امرأة عاشقة لا تخجل من المجاهرة بمشاعرها تجاه رجل آثر الرحيل والصمت على التشبث بحبه، وتتكرر الحكاية ذاتها في اشتقت لك، ثم تعود لغة التهكم واصفة يوميات ثنائي عادي في بيت أقل من عادي. كان أوسع هالصالون، كان أشرح هالبلكون، وطبعا أنت يا حبيبي حبك كان قد الكون. في مش كاين هيك تكون تتصالح المرأة مع واقع أن الحب غالبا ما يحمل بين ثناياه خيبة، وترفض التعايش مع قلب صار باردا. وفي ألبوم ولا كيف الصادر مطلع 2002، غلبت الرومانسية الأنثوية، فبرع زياد الرحباني بالنطق بلسان المرأة العاشقة والمستسلمة لحبها في أغنيات مثل صباح ومساء، شو بخاف، أنا فزعانة، وغيرها من الأغاني. مع كل ألبوم جمع زياد بوالدته اتضح أكثر غوصه غميقا في دماغ المرأة واستيعابه لمشاغلها ومشاعرها ومكامن قلقها ومللها. على مشارف ثمانينها جعل فيروز تغني في أمل للذكريات الطالعة من الملل والمدركة أنه مهما عاد الربيع فإن الحب لن يعود. تنقلت الواقعية الصارخة بين أغاني الألبوم الصادر عام 2010 ممتزجة كما العادة بالسخرية السوداء بثقة أقرب إلى الازدراء.

وجه المرأة إلى الرجل في الآيل وكبير المسحة هاي وما شاورت حالي. لطالما استراح زياد الرحباني إلى صوت المرأة، فارتبط اسمه بعديد من الفنانات العربيات اللواتي منحهن كلماته وألحانه، من بين من حظينا بفرصة التعاون معه التونسية لطيفة التي أصدرت معه ألبوم معلومات أكيدة عام 2006، وبرزت من بين أغاني ذلك الألبوم بنص الجو وأمن لي بيت ودورت أيام الشتي، كما ألف ألبوما كاملا للمغنية سلمى عام 2001 بعنوان مونودوز، وقد تصدرته أغنية ولعت كتير. ومن بين الفنانات اللواتي تعاون معهن المغنية الاستعراضية اللبنانية مادونا. أما أغنية ما بعد الرحيل فصدرت بصوت الفنانة كارول سماحة بعنوان ما بتنترك وحدك. بتختم كريستين حبيب استعراض هذا الجانب النسوي من أعمال زياد الرحباني، كما الرجل الذي تغني عنه وله كارول سماحة في تلك الأغنية كان من الأجدى لو لم يترك زياد الرحباني وحيدا ويتيما من قلب أنثى خلال سنواته الأخيرة. لعله كان يقصد نفسه عندما كتب ما بتنترك وحدك، يوم بتروح بتفل ناس القلب مفتوح.

جانب جميل جدا اختارته كريستين حبيب بمقالة، بعيدا عن الجوانب المستهلكة من الناحية السياسية والفنية والدمج الفني، فكان هذا الجانب فعلا لا تحرير صوت فيروز من كثير من العوائق التي كانت موجودة أو حصرة بإطار واحد بأيام الأخوين رحباني. مش هناك كانت النقل النوعية بكيفك أنت ملا أنت.

في حد لحام دغري حد البيت. فأنا انخجلت إنه كل يوم عم يجيب الكفتة وطبخ ونايم عنده أنا وخيه. قلت بدي شي نهار أنا أجيب الكفتة، خاصة إنه صار يعرفها اللحام كيف يعملوها. سحبت على بكره اني نايمين، فت لعنده، في عنده عالم منيح يعني ظاهر معروف بالمنطقه. قال لي هلا بالاستاذ، حاطط عنده مرايه يعني بيشوفني وعم بيحكيني على المرايه من ورا الصوره لعبد الناصر هيك بتذكر يعني. قال لي يا استاذ قبل ما اطلب منه شيء، قال لي هذه الطبقه الارتوازيه هذه كيف راح نخلصها؟ شو بدنا نعمل معها؟ واضحة كيف لفظها يعني ما فيها ولا لبس، بس حاطت ألاف بدل البيت. بس فهمت علي أنا، بس حسيت لي أظهر من المحل يعني، عملت حالي عم دخل برا. أستاذ عم نحكي معك. قلت له إيه لحظة عم دخل. قال لي مش ممنوع التدخين هون تفضل. فقلت له طبقة الإرتوازية يعني إنه هذه بدها حفر. هذا أنتم بالأنايل هون أساسا. قال لي انت بتقول بحشو ما تبحشو شيء هيك، قلت له ايه انا. قال لي كيف الماما؟ قلت له منيحة. قال لي شو ملحنت لنا السنين؟ قلت له امي. قال لي ايه؟ قلت له عم تلحن. قال له بيك بيغني ما هيك؟ قلت له ايه. بيي وعمي بيغني. قال لي لا خوارح بيني. قلت له هلا بهيك جو لشو التصليح يعني، انه لشو واحد بده ما دام عم بفهم عليه بفهم عليه، المهم النتيجه يا اخوي.

هلا بتفزلك ريما الرحباني على مقال كريستين حبيب، وكيف انت بتحكي من هالطريقة، ومين قالك حرر فيروز؟ او على هالسكتش اللي هو عم يسخر من الحالة بدقيقة واحدة، حكي كذا رواية من زيارة لحام، هالقد كان عبقري وهالقد كان مبدع. لا ممنوع تحكوا عليه، بدنا ناخده نحن وكيلة حصرية فقط أخوية. على كل حتى المقاطع والفواصل الموسيقية الباكراوند يعني للموسيقى كلياتهم اليوم بالحلقة من أعمال زياد رحباني، ومنهم هاي دخيلك يا أمي مدري شو بني. الفقرة الأخيرة واللي من خلالها منحاول نستعرض أبرز الهاشتاجات أو المواضيع اللي بتكون ترند لدى أبناء الشعب اللبناني أو لدى الجوار. للحقيقة في كتير عناوين اليوم، حنبعد ندفع عن الأجواء السياسية، ويمكن أكثر فيديوهات منتشرة هي خاصة بفينال رياضي وحكمي، وأيضا بحفل. للصراحة حفل كان عم بيصير بوسط بيروت، ليالي بيروت أو ما بعرف شو مسمينه، كان بيجمع هيفا وهبي مع الشامي، كان حفل حاشد حضورا للجمهور، بس بنفس الوقت كان حفل صاخب بالجنون. يعني ما بعرف اذا هودي معجبين مستاجرين ولا معجبين حقيقيين. هيدا اللي قد الباب، اللي اكثر فيديو عم ينتشر شاب هيك اسم الله قد الباب قاعد عم يصرخ يا هيفا يا هيفا، بده يتصور بده ياخذ له صوره. ولا الثاني اللي اقتحمت الامن قالوا طلعت على المسرح ووقعت كرمال تتصور مع الشامي وتبوسه. جو من المحن والجنون ما سبق قبل هلا. ما بعرف بينبسطوا بحاول الهودي لما بيصيروا هن ترند، يعني هن بيتصدروا انه شوف الناس دي عم تضحك عليكم. تنبسطوا بحالكم، اهلكم بينبسطوا فيكم، هيك بيحسوا حالهم انه والله ولادنا صاروا مشهورين. في ناس بتقول لك انه هودي معجبين مستاجرين بيجيبوهم الحفلات مثل ايام تامر حسني وكذا، في ناس بتقول لك لا هودي عن جد عندهم هالجنون وهالمحن هيدا. الله يشفيهم، الله يشفيهم ويشفي الجميع. يعني ديكو عم يصرخ خايف والله افتكرت بوزيها يا هيف، او اسم الله يعني بقى طول وعرض ودقن وعضلات وكذا، كل هذا وبحون على صورة خي ماشي الحال. او هيك منتصدر ترند، صح هيك منطلع ترند. بموضوع فينال بطولة لبنان بالباسكتبول السري اللي عم تستمر، امبارح كانت المباراة الثالثة واللي انتهت بتقدم الرياضي بالسري بنتيجة 2-1. طبعا الأجواء صارت جدا مشحونة من بعد إصابة أفضل MVP آسيا، أفضل لاعب بآسيا وبلبنان وائل عرقجي. الإصابة المقصودة يلي صارت والاحتكاكات المقصودة يلي انتهت للأسف بإصابته مرة جديدة بالرباط الصليبي وغيابه عن الملاعب لخمس ست شهور تقريبا، إصابة صادمة جدا كانت خلقت حزازيات إضافية بالمباريات اللي أساسا مش ناقصة حماسة وحزازية، وهالشي اللي شفناه امبارح بأرض الملعب. هلا السيري رح تتابع ونتمنى انه تقطع على سلام. انا في عندي كذا ملاحظة، بس معلش يعني اول ملاحظة هي كتير مهمة. يعني عادة موضوع استعراض اللاعبين اول ما بيفوتوا على ارض ملعب والقاء اسمائهم من قبل المذيع بحماسة وكذا، هيدا بيعتمدوه بالدوري الامريكي لما بيكون في جمهورين لفريقين. يعني مش هيك الجمهور بياخد تصفيق من الفريق، بياخد تصفيق من جمهوره وبياخد شتائم من الفريق الاخر. انما طالما نحن معتمدين سياسة الجمهور الواحد، فما بعتقد في ده لهالحركة، لان انتو بس عم تجيبوا مثبت للعيبة مش اكتر من هيك، وعم تحبطون قبل ما يفوتوا على ارض الملعب. فبلا شو هالحركة انه يابا نحن بدنا نقلد الاستعراض الامريكي طالما ما في جمهورين على ارض الملعب. يعني معروفة انه صاحب الارض بده ينال الفناء والفريق المنافس بده ينال الشتائم. اثنين، بخصوص الإصابة اللي صارت لوائل والاحتكاكات العنيفة اللي صارت باللقاء الثاني اللي انتهى بفوز الحكمي، حقيقة أنا كنت بتمنى تكون المنافسة شريفة وحلو المنافسة يكون على أرض الملعب وحماسة وفيزيكال جيم وماشي الحال. كله هذا موضوعي لما بيكون في تنافس شريف مش تعمد للإصابة، لأنه واضح تماما أنه يبدو أنه لحتى تربع على الرياضة أنت بحاجة لخطة تتألف. أول شيء بتجيب ابن رئيس الجمهورية بتحطه مدير للنادي، هيك بهالطريقة بترهب الحكم
حكام والإعلام مثل ما عم بيصير. تاني شيء بجيب لاعب قذر يتعمد إصابة أفضل لاعب بالآسيا وبلبنان لحتى يشيله برات الجيم طالما ما قدر أربع عليه بتنافس شريف. وتالت شيء طبعا بتجيب حكام لا ينتموا إلى التحكيم بصلة، حتى بجيب حكم صيني لحتى ما يشوف كل هالاحتكاكات وكل هالاعتداءات ويصفر فاولات على فريق وعلى الفريق الآخر يطنش على الموضوع الفاولات. يعني فقدوا الأمل الجماعة، ما تركوا شيء ما عملوا. لائحة النخبة، ثلاث أجانب، شفتوا ثلاث أجانب ما أحلاها بأرض الملعب؟ شفتوا لاعبين بفريق الحكمة، لاعبين منتخب لبنان، عم نحكي عن علي حيدر، عم نحكي عن جيرار حديديا، عم نحكي عن مارك بوخرس، هودي ما أخذوا بأرض الملعب ثلاث دقائق، ثلاث لاعبين هن مفترض بصفوف منتخب لبنان. شفتوا قديش أضرت ثلاث أجانب؟ قديش خلت لبنانيين ينسوا مستواهم؟ ومنهم علي منصور. يعني على كل كيد وكيدكم، بالنهاية الرياضي بعده متفوق رغم هذا الاعتداء اللي صار، الإصابة المتعمدة لوائل الحراج. ما بعرف ديش واحد بينبسط انه يصيب أفضل لاعب ببلده بمنتخب بلده اللي عنده استحقاق تأهل على كأس العالم ويبعده عن جو الملاعب فقط كرمال منافسة على بطولة. أما الشغلة الثالثة والأخيرة والمنفرة واللي مبارح كمان جرى التركيز عليها بشكل كتير كبير، كمية الشتائم والانتهاك للأعراض اللي عم تصير بأرض الملعب وتحديدا بالجمهورين، بس مبارح بينت كتير بأرض جمهور رياضي. طبعا بتعرفوا أنا من محبي من عاشقي نادي الرياضي، أنا زلم ابتعدت عن حضور المباريات على أرض الملعب سواء فوتبول أو باسكتبول جراء هالأجواء هاي من سنوات، يعني جراء المسبات والكفر والزعران المنتشرين بأرض الملعب، شيء سيء جدا. قال لك هيدا بنم على أنه منافس، لا مش منافسة، هيدا سوء تربية، هيدا سوء أخلاق، هيدي انه والله نحن بدنا نخترع عبارات واغنيات بتسب يويو او بتسب ما بعرف مين، هذا شيء معيب والله العظيم. ما بتنبسطوا فيها انه الناس بتنبسط هيك بهالمسبات لامه ليوسف خياط او لامه لعلي مصر او لحدا؟ هيدا هو اجواء التشجيع بالباسكتبول، مع عنا عبارات تانية، مع عنا اجواء تانية، هاي الاجواء بكون تنقلوها، هذا سوء تربية، هذا سوء اخلاق اسمه، هيدا من جراء الانحدار الأخلاقي الموجود بمجتمعنا واللي صار ببين هالأمور وكأن المنافسة، لا مش منافسة، ما لها علاقة بالمنافسة ولا لها علاقة بالتشجيع الحضاري ولا لها أي علاقة بتحفيز اللاعبين على أرض الملعب. هيدا عبارة عن قلة أخلاق وقلة تربية منتشرة بمجتمعنا وعم تترجم من خلال هذه الهتافات. يعني مثلا حتى اللي مبسوطين هلا هن مش عارفين انه جاي الدور عليهم مثلا ما تصير مباريات على ارض الحكمه والعكس صحيح، هيك بهالطريقه بنكون عم نحفز ونكون عم نحمس اللاعبين ولا بنكون عم ننتهك اعراضهم؟ هل قد صارت الاخلاق عنايه هل قد رخيصه واعراض العلم هل قد مستباحه؟ قالوا بيزعلوا لما بنقول ربوا ولادكم التربيه ببلاش، هذا ما نتيجه سوء التربيه، نتيجة سوء الأخلاق المنتشرة اللي عم تترجم لغير مباراة رياضية. لك نحن علقنا كرمال كاس العالم، كرمال ألمانيا والبرازيل عملنا مشاكل وإطلاق نار، مباريات رياضية شفنا هيك المونديال قدامنا، الناس عم تشجع وفرق عم تدفع ملايين وفرق عم تنزل على أرض الملعب حامل علم فريقة وبينتهي الماتش وخلص مخلص. لا نحن يا ابن نروح احتكاكات سياسية يا احتكاكات طائفية، آخر شيء بناخدها على أنه يابا بدنا نعمل جوء شتائم، مين الشتمين الأعلى، مين بيخترع شتائم أزبط، مين بيسب أعراض اللاعبين أكتر، يا عيب الشوم، يا عيب الشوم على التربية. هودي هن زيتهم مثلا مبارح اللي راحوا تحت بيت وائل العرقجي وقالوا له انه يابا نحن معك وطلع هتفلون، هودي هن زيتهم من ثلاث سنين راحوا تحت بيته وسبوه كمان لوائل العرقجي لما كان عم يلعب بصفوف نادي بيروت، وانه هاي نحن ما عنا شغلة تانية، ما فينا نحمس بطريقة تانية، بكرة بيجي يوسف خياط بيلعب بالرياضي، شو بتعملوا بعد كل هالمسبات؟ على فكرة لا لا دروس بالأخلاق ولا دروس بالقيم، نحن بحاجة لألاف الدروس أساسا، هيدي بس نظرة إشارة على ضحالة التربية الموجودة بمجتمعاتنا وعلى قلة الأخلاق اللي صارت مسيطرة وكأنه أمور عادية وناخدها بطريقة أنه ضحك ومزح، لا مش ضحك ومزح، أعراض العالم بعمرها ما كانت مزح وضحك.
هودي يمكن بعض الملاحظات الموجودين على هيدا الفينال. الوقت ما بيساع أكتر، بس بيساع أنه نسمع واحدة من أغنيات زياد الرحباني اللي حكي فيها عن هالجيل اللي فارت من الناحية

0: خليني قال لك من وين نكشت هالغنية؟ لك شو قاعدين عم نعمل نحن؟ شفتوا التحضير؟
1: نروح سوا يا بنت المعاوي
0: هيدي بواطة من 40 سنة عامل لك شو هالجيل؟ كيف ما كان شايف هالجيل هيدا؟ نغمات من الشتائم، ألحان من المسبات، وشو يا با نفتخر فيها.
1: مكتوب ورا مكتوب
0: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت
1: من بيدو مالوش ديوة يا بنت المعاوة
0: على كل حلو كان الميكس بين المواضيع واغاني وتنسيب حتى الختام. انا الاغنيه من احلى الاغنيات اللي بحبها من عمال زياد رحباني.

0: مشوارنا الصباحي بحلقة اليوم الاثنين بداية الأسبوع بيكون وصل لنهايته. أتمنى تكونوا قضيتوا معنا وقت ممتع مثل ما بتمنى لكم بقية نهار سعيد ونشيط جميعا وين ما كنتوا عم تسمعوا تريبولي اف ام شبكة إفاعة طرابلس إن كنتوا بلبنان أو خارج لبنان. الموعد يتجدد في الغد إن شاء الله بحلقة جديدة وخبريات جديدة مع تريبولي لايف. من هلا لوقت ما بقي لنا غير نتمنى لكم الخير والعافية والأمان جميعا.
1: يا بنت المعاون خل خالك لوليوة سألتي
0: ونرجع منذكر بنت المعاون وبنت الغفير وبنت الدكتور وأبناء الجميع أنه إذا مزحتوا بدنا نعذبكم. زيحوا معنا شوي
1: قلبك جاني جاوبتك لوليوة وحياتك
0: عصعيد مدينة طرابلس حبيبتنا اللي منتشرف انه اسم الاذاعه بيحمل اسمها. اليوم اخر يوم بس على 101.5 خلاص صار البث الرسمي بمدينة طرابلس وضواحيها على 101.7 يعني بدنا نعذبكم. هزوا شوي للموجة وزيحوا معنا. شو ما حدا يضيعنا يعني. أما على صعيد كل مناطق الشمال ف 97.9 بعد موجودة على صعيد كل المناطق اللبنانية ومدن العالم الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان وأيضا الموقع الأخباري لايف ستريمينج على تريبولي اف ام دوت ار. ويا هلا بالمنافس المنافسة الشريفة طبعا يعني مش مثل منافسة جوقة الشتائم بقل الملاعب اللبنانية يلي خلتنا نعتكف عن حضور المباريات على أرض الملعب نتيجة هالأجواء من المسبات والكفر المنتشرة يلي ما بتنم إلا عن قلة تربية وقلة أخلاق. ونلتقي في الغد إن شاء الله. دمتم بخير وأسعد الله صباح الأحرار.

0: معاون.
1: تريبولي اف ام
2: صباحكن ورد.
3: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور او اب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي ابليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الاصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية واسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
4: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزي، وين غراديك؟ والهاو بورتوبيلو توبيلو توبيلو توبيلو توبيلو توبيلو توبيلو توبيلو توبيلو توبيلو توبيلو.
5: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو إشارة عزمي مقابل بنك

0: right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. ماكسيمم ميوزك ستيشن. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.
1: سوبر ستيشن. All the hits. When you want it. Triple E FM.
2: الأغاني التوب على الإذاعة التوب.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: خبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا، ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري. هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشابة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات طرابلس، ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دوزاف، طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ودنا ودنا ودنا ودنا ودنا ودنا ودنا ودنا ودنا ودنا ودنا انتجاتو امتلى لبنان حلاوة وطحينة عالم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، عالم الدين. مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافي الأمراء، جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام جام جام جام جام جام جام جام جام جام جام. فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحني جيم، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55. إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن، زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
2: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
1: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا، وزيحوا معنا شوي.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: روحيا.
1: Right now, new music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورغ. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: شعب التاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
3: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، اشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الاصول، البيتزا بجميع الانواع على الطريقه الايطاليه، وسوارير لجميع المناسبات.
2: عند تشيكن بريست الجوده مضمونه،
3: اسعارنا مدروسه والعروضات مفتوحه. تشيكن بريست اوتوستراد بخعون الضنيه، الساحه العامه قرب ساعه بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الانستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأش هالأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول طرابلس، الضم والفرز،
2: بحر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي أم أكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 957

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، طارات طارات طارات طارات طارات طارات طارات طارات طارات طارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45. إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن، زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
2: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
1: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا، وزيحوا معنا شوي.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزي؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بام.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشابة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقت.

عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70 660 891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30% ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30% ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا إلا اسم واحد، علم الدين. مطعم قصر الأمراء سير الضنية، اسم عريق بالكرم، بيجمع الأصالة والعراقة والفخامة. مطعم قصر الأمراء أشهى المأكولات الشرقية والغربية، المشاوي على أنواعها وعشرات الأصناف من الميزات والمقبلات اللبنانية. كافيه الأمراء، جلسة هنية وأرجيلة عرمرمية بأحضان الطبيعة الخلابة. أفخم صالة أعراس لاستقبال كافة مناسباتكم السعيدة، ومدينة ألعاب الأطفال لحتى الكل يكون مرتاح. أهلا وسهلا بكم بمطعم قصر الأمراء سير الضنية، 03-65-40-77 أو 76-65-40-77. ولا تعرفونا أكثر، زوروا صفحاتنا على الفيسبوك والإنستغرام. دحنة جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. دحنة جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. دحنة جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55. إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن، زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية، تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
2: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
1: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا، وزيحوا معنا شوي.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عب الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورغ. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضمنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل

0: مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأش هالأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك. 76 40 30 50.
1: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
1: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما، وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوز مول، طرابلس، الضم والفرز،
1: بهر العين، الكورة، الطريق العام، وابو سمرة، ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، لهواة وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا. 03 957

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول، مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني، طرابلس، سكة الشمال، بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الاب سي، درج التل، 03-548-48-45. إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن، زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
2: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
1: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا، وزيحوا معنا شوي. تريبولي

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر؟ نقيت غراد الجبل؟ نقيت غراد جوزيك؟ وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان بالألبسة بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر الجبل وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عوض.

0: right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. ماكسيمم ميوزك ستيشن. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.
1: دايما هيك

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة، ابتدائي، متوسط، ثانوي، بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا، المقاعد محدودة.
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر

0: براست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن براست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروست دعنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن براست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن براست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79 142 36 06 242 38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: خبرة سنين
1: مشاوي وسناك الأمين. فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال. فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.
2: لا مش هينفع، مش كفاية أنا لبنانية هتجيب بطل لبناني برضو؟
3: لا مش هينفع كده،
4: هي جت عليا يعني الفيلم المصري واللمة

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري، هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب

0: 75 82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
1: إذا بعدكن عم تدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06 433 720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس، ساحة النور، طريق المعرض، مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة، دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70 660 891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان ومنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين. تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55. إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن، زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
2: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
1: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا، وزيحوا معنا شوي.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة. خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير. عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية. فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية. الخضار والفواكه بأفضل نوعية وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات، نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-75-80-80 أو 71-75-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستدير البيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22 08.
1: شو طيب
2: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
3: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
2: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
3: أسعارنا مدروسة والعروضات مبتوقف. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79 142 36، 06 242 38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عش هالمشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لعش هالأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك.

0: دايماً وكل يوم في مفاجآت جديدة.
1: لكن اتفقنا خلص شغلك ولاقيني عند هوز مول.
0: هوز مول طرابلس الضم والفرز،
1: بهر العين الكورة الطريق العام، وأبو سمرة ساحة سعدون.
2: راد باور كارتينج كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، لهوات وعشاء سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا هلأ بيقدم لكم أجمل جلسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتينج كلاب باي عبودي أغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي أغا 03-257-637.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور، طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.
3: أحلى واحد ببيروت
4: بيننا سوء تفاهم، بركي حلنا، بنفعش هيك يا قلبي، نخربت في الكلام،

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس، سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الأبي سي، درج التل، 03-548-48-45. إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن، زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
2: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
1: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا، وزيحوا معنا شوي. تريبولي.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شيء لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزيك، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالة وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.
3: Your name here. Tripoli FM.

0: this is my job and this is what I do.
1: Right now, new music. Are you ready?
2: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري tripolifm.org. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر.

0: بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعد بخعون. ديليفري 79 142 36 06 242 38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: تابعوا تريبولي اف ام على 101.5. بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر للسيارة معطر تعليق ورش. أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد: شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة سوفتوير الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدي دوار العبدي بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% بالمئة على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. من أجيال وعبر الزمان للجودة عنوان، وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلا اسم واحد، علم الدين. إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن، زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
2: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
1: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفة للموجة طبعا، وزيحوا معنا شوي. تريبولي أف أم.
3: I really enjoy it.
4: Love it.
3: I love it.
5: The whole point is to get more people to
2: Tripoli FM.
5: Now.
2: On stereo.
6: Power.

صايغ سوبر ماركت، مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أور. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشة، بناية أديشة، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشة، بجانب شركة أديشة، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستديرة بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08
1: شو طيب
2: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
3: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهى الوجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
2: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
3: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاي جبلنا معك هالكم غرض،
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول طرابلس، الضم والفرز،
2: بهر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهواة وعشاء سباق السيارات الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسي وأطيب أرجيلي وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد الميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا 03

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دوزاف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس سكة الشمال بجانب الطبابة العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد. وهالفترة فحص الفيتاس مجانا، ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافي الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافي الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرم رمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافي الدرج، طرابلس التل، مقابل الابي سي، درج التل، 03-548-48-45. إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن، زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية، تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
2: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
1: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا، وزيحوا معنا شوي.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت، نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزيك، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي، وغراد شو ما بدكن للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل بنك عودة.

0: right now. New music. Are you ready?
1: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات، نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوقة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: خبرة سنين.
1: مشاوي وسناك الأمين، فرع أول طرابلس الإبي سكة الشمال، فرع تاني الإبي مفرق مستشفى الحكومي الريفا. ديليفري 06-380-150 أو 151 و 03-18-48-66 أو 03-76-04-70.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفة للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشابة مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرهم كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة، صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي، طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي، هلأ وقتها.
0: عندك وقت وحابب تتعلم لغة جديدة وتحصل على شهادة عالمية؟ مركز النظام البريطاني للغات، دورات باللغات الإنجليزية، الفرنسية والألمانية، وكمان دورات ومهارات عديدة مثل الدورات التطبيقية بالتصوير، الإضاءة والمونتاج، التسويق الإلكتروني، الكمبيوتر والصيانة الخلوي، مع برامج حسب الطلب مثل المحاسبة، سوفتوير، الحلاقة ومساعد صيدلي. مركز النظام البريطاني للغات، طرابلس ساحة النور طريق المعرض مقابل ليبون بوست، بناية دار السلام الطابق الثالث، وكمان بالعبدة دوار العبدة بجانب المسجد. لمزيد من المعلومات التواصل مع الأستاذ علي جود 70-660-891.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل 70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255.
2: من أجيال وعبر الزمان لجودة عنوان وبمنتجاته امتلى لبنان حلاوة وطحينة علم الدين. من أجود أنواع السمسم صار عنا أطيب طحينة، والحلاوة ما إلها إلا اسم واحد، علم الدين.
1: تحني جام، نادي رياضي لبناني بمواصفات عالمية ولكل العيلة. تحني جام فيتنس سنتر، مساحة واسعة، تجهيزات حديثة وتمارين متنوعة بإشراف مدربين ومدربات متخصصين، بالإضافة للمسبح المتميز، جاكوزي، بيسين شوفي وبيسين خاص للأطفال، وكله بأسعار مدروسة. صالة خاصة للرجال وصالة خاصة للسيدات. تحني جام، طرابلس أبو سمرة، مفرق دار الزهراء، 03-71-78-83 أو 03-13-20-55. إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن، زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
2: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
1: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا، وزيحوا معنا شوي.

صايغ سوبر ماركت مدينة التسوق لكل العيلة، خدمة مميزة، جودة عالية وتوفير كبير، عالم كبير من المواد الغذائية والاستهلاكية، فريش فود، لحومات طازة يومية والدجاج بخلطات سحرية، الخضار والفواكه بأفضل نوعية، وعشرات أصناف الألبان والأجبان البلدية والمستوردة. صايغ سوبر ماركت، أوتوستراد البحصاص بجانب عبد الطحان، وفرع تاني دوار أبو علي. واتساب ديليفري 81-25-20-58. ولا تعرفوا أكثر عن العروضات والحسومات الدائمة، زوروا صفحتنا على الفيسبوك صايغ سوبر ماركت.

0: Florida.
1: Right now, new music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات، نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027،
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة، وكل بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق، والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على

0: رجع بالتاني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس مينا مستدير بيستاشيو 06-22-22-08 و 81-22-22-08.
2: شو طيب
3: تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
4: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
3: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
4: أسعارنا مدروسة والعروضات ما بتوقف. تشيكن بريست أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

ولا عمري ما جبت سيرته غير بخير. ياللي ما عمري شرحته سايبه يغلط براحته، مع اني اقدر اقول

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. بأحلى موقع بالضنية مطل على الطبيعة الغنية، مطعم دار المياس، تجربة لا تنسى لأطيب ناس. دار المياس خدمة 5 نجوم، بيبلش من الترويقة البلدية، ترويقة الضيعة الأصلية، والغداء أو العشاء، عشاء المشاوي والمناسف والأطباق مع تشكيلة واسعة من الميزات اللبنانية الشهية، بالإضافة لأشهى الأطباق الغربية والفاست فود. وكيدز أريا مجهزة بأحدث الألعاب للولاد. مطعم دار المياس، بخعون الضنية، الطريق العام بعد مبنى البلدية. ديليفري سريع واصل لعندك 76 40 30 50.
2: رجال انت وجاية جبلنا معك هالكم غرض.
0: ما حزرتي، زوري صفحات هوزمول على السوشيال ميديا واكتبي كل اغراضك ومنروح منجيبن سوا.
2: ليه عامل عروض جديدة؟
0: عند هوزمول العروض مستمرة دايما وكل يوم في مفاجآت جديدة.
2: لكن اتفقنا، خلص شغلك ولاقيني عند هوزمول.
0: هوزمول طرابلس، الضم والفرز،
2: بهر العين الكورة، الطريق العام، وابو سمرة ساحة سعدون.
1: راد باور كارتين كلاب، عالم الإثارة والمتعة. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، لهوات وعشاق سباق السيارات، الكارتينج، سكيت بارك، بي ام اكس، رولر باتان، سكيت بورد. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا هلأ بيقدم لكم أجمل جنسة وأطيب أرجيلة وألذ بيتزا. لا فيراندا ريستو كافيه، بيتزا على الحطب، أجواء عائلية وشباب لكية. راد باور كارتين كلاب باي عبودي آغا، قاعة مخصصة لكل المناسبات من أعياد ميلاد وحفلات النجاح، بيرثدي بارتي، أسعار خاصة للجمعيات والجامعات، المعاهد والمدارس. باي عبودي آغا.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30 ل 50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل 70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30 ل 50% بالمئة على تشكيلة الصيف، والحسومات الخاصة اللي بتوصل لسبعين بالمئة على باقي التشكيلة. دزف طرابلس، شارع عزمي، 06-445-255. بدك سيارتك تكون جاهزة دايما للطريق؟ الحل عند هاشم كوندور. عنا أفضل الإطارات، تبديل زيوت، فلاتر، بطاريات، إكسسوارات، ميزان وترسرس، وصيانة عامة للسيارة. خدمة سريعة واحترافية. وجديدنا خدمة تي بي ام اس لفحص وبرمجة حساسات ضغط الإطارات، بالإضافة لفحص وصيانة الفيتاس على أيدي مختصين وبأحدث الأجهزة. هاشم كوندور، الفرع الأول مجلية، مستديرة حاجز الجيش، 81-273-527. فرع تاني طرابلس، سكة الشمال بجانب الطباب العسكرية، 81-344-482. هاشم كوندور، كل اللي سيارتك بتحتاجه بمكان واحد، وهالفترة فحص الفيتاس مجانا. ما تضيع الفرصة. عدراج طرابلس القديمة، داون تاون كافيه الدرج، بقلب المدينة والمدينة بقلبه. داون تاون كافيه الدرج، جلسة وخدمة راقية، مأكولات من المطبخ الغربي والمشروبات الباردة والساخنة على أنواعها. أما الفريش كوكتيل فحكاية، والأرجيلة عرمرمية، تنبك ومعسل بكل النكهات. داون تاون كافيه الدرج، طرابلس التل، مقابل الاي سي درج التل، 03-548-48-45. إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي. تريبولي اف ام لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. اما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس.
2: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
1: معلش بدنا نعذبكن، هزوا ندفي للموجة طبعا، وزيحوا معنا شوي.

0: حمل تطبيق صايغ جو على تليفونك من بلاي ستور أو أب ستور وخلي السوبر ماركت بجيبتك. صايغ جو فريندلي أبليكيشن، بسيط سهل وراقي، بكبسة زر بيحضر كل شي لعندك، مئات الأصناف قدامك بنفس سعر السوبر ماركت. نقي واختار واكتب الطلبية وأسرع ديليفري بيوصل لعندك. وانت كمان نزلي تطبيق صايغ جو على تليفونك وخلي السوبر ماركت بجيبتك.
1: نقيت غراد البحر، نقيت غراد الجبل، نقيت غراد جوزي، وين غرادك؟ والهو بورتوبيلو،
2: وبهالصيفية ما بتولع إلا مع بورتوبيلو. صيف كيف مع بورتوبيلو، بالألوان، بالألبسة، بالنيو كولكشن عند بورتوبيلو، نسائي ورجالي، وغراد شو ما بدكن، للبحر، الجبل، وين ما كنتو، بورتوبيلو دايما الأول بالاختيار. بورتوبيلو، إشارة عزمي مقابل

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري تريبولي اف ام دوت أورج. معلش بدنا نعذبكن زيحوا معنا شوي.

0: هل تحلمون بمستقبل أفضل يستحقه أبناؤكم؟ في مجمع الرؤى التربوي نصنع هذا المستقبل.
1: روضة ابتدائي متوسط ثانوي بالإضافة إلى قسم الصعوبات. نقدم منهجا متطورا، مكتبة إلكترونية، روبوت، مسرح، موسيقى وغيرها،
0: لننمي الإبداع ونبني الشخصية.
1: يفتح المجمع أبوابه للتسجيل في شهري تموز وآب للعام الدراسي 2026-2027.
0: من الاثنين إلى الخميس، من 8:30 صباحا حتى 1:30 ظهرا. المقاعد محدودة،
1: بادروا قبل اكتمال العدد لتكون الرؤى خيارا يستحقه أجيالنا.
0: مجمع الرؤى التربوي، طرابلس، زيتون أبي سمراء، 71-57-80-80 أو 71-57-81-81. ثروات تغير الحمام وبدك كل شي تمام، العنوان واحد، فايزو سينيتري سنتر، مؤسسة محمد فايزو للأدوات الصحية، مغاسل، كراسي، مرايات، خلاطات للحمام بأشكال عديدة ومتنوعة وكلها بضاعة مستوردة. باب أول، البيع جملة ومفرق والأسعار تنافسية ومدروسة لتناسب الجميع. فايزو سينيتري سنتر، فرع أول، طرابلس، شارع أديشا، بناية أديشا، أكبر صالة عرض تحت الأرض. وفرع تاني، المينا، شارع أديشا، بجانب شركة أديشا، 03-513-593. وفيكن تزوروا صفحات فايزو سينيتري سنتر على الإنستا، تيك توك وفيسبوك لتضلوا متابعين كل شي جديد. تشيكن بريست بحلته الجديدة يرحب بكم.
1: تشيكن بريست ناتشرال اند فريش، أشهر وجبات والساندويتش، فاهيتا، شاورما والبروستد عنا على الأصول، البيتزا بجميع الأنواع على الطريقة الإيطالية، وسوارير لجميع المناسبات.
0: عند تشيكن بريست الجودة مضمونة،
1: أسعارنا مدروسة والعروضات مفتوحة. تشيكن بريست، أوتوستراد بخعون الضنية، الساحة العامة، قرب ساعة بخعون. ديليفري 79-142-36، 06-242-38. زوروا صفحاتنا على الإنستغرام والفيسبوك.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. لضرورات تقنية وتنظيمية تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها ندفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. أورك أمبر، صناعة لبنانية طبيعية بتحكي تاريخها، مش إجباري هيدا اختياري. أورك أمبر، معطرات بيت جو وفرش ومعطر شعر، للسيارة معطر تعليق ورش، أما العناية صابون كبريت لحب الشباب والشاب مع المسك، مزيل للعرق وتفتيح وتطهير الأماكن الحساسة تحت الباط بين الأرداف الكواع والركب، وكريم تشققات ولوشن وغيرون كتير. أورك أمبر، تجربة بتنعاد. لمزيد من المعلومات 70-42-75-82 أو زوروا صفحات أورك أمبر على السوشيال ميديا.
2: إذا بعدكن عم بتدوروا على اللقمة الطيبة صار لازم يصير عندكن عنوان واحد، شاورما أبو صبحي. أكيد سمعتوا بالبيتزا شاورما اللي عنده على لحمة أو دجاج، أو الشاورما برجر كمان لحمة أو دجاج. جديد أبو صبحي، فتت شاورما ومنسف شاورما. شاورما أبو صبحي طرابلس بجانب قصر الحلو مقابل بنك الاعتماد المصرفي. ديليفري 06-433-720. شاورما أبو صبحي هلأ وقتها.

0: لإعلاناتكم عبر تريبولي أف أم. زياد زريق 03-633-087-06-435-200.
1: السولد الكبير بلش عند دوزاف، حسم من 30-50% على تشكيلة الصيف الجديدة، وحسومات استثنائية بتوصل ل70% على أحدث وأوسع تشكيلة ألبسة وأحذية رجالية ومن أهم الماركات العالمية. وما تنسى عند دوزاف طابق كامل للبليزر والبدلات. شو بعدك ناطر لتستفيد من العروض المتميزة والمتنوعة من 30-50% على تشكيلة الصيف والحسومات الخاصة اللي بتوصل ل70% على باقي التشكيلة. دزف طرابلس شارع عزمي 06-445-255. إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
2: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
1: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري tripolifm.org. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: بترجع بتتني.
1: بيستاشيو تشيكن طرابلس المينا مستديرة بيستاشيو 06 22 22 08 و 81 22 22.

انسي انك شفتيني وعرفتيني وتقابلنا. على فكره ناسي اسمك كل يوم اللي في تكلمنا. لو رحت قلت لهم اني كنت في يوم حبيبك محدش هيصدقك، كله هيمشي ويسيبك. سلام مش هسلم، كلام مش هتكلم، بتلعبي على مين؟ الاسطوره والمعلم. قمه الغباء انك تفتكر انك في بالي ولا في خيالي.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا،
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوها نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن. هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي. تريبولي أف أم.

right now. New music. Are you ready? إذا كنتوا تتابعوا تريبولي اف ام على 101.5 بدنا نعذبكن. زيحوا شوي لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي اف ام صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 اف ام. أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي اف ام 101.7 داخل مدينة طرابلس، 97.9 بباقي مناطق الشمال. أما بالعاصمة بيروت وباقي مدن العالم تابعونا من خلال الابليكيشن تريبولي اف ام لبنان، وكمان لايف ستريمينج على الموقع الإخباري tripolifm.org. معلش بدنا نعذبكن، زيحوا معنا شوي.

0: إذا كنتوا تتابعوا تريبولي أف أم على 101.5 بدنا نعذبكن زيحوا شوي. تريبولي أف أم لضرورات تقنية وتنظيمية. تريبولي أف أم صارت داخل مدينة طرابلس على 101.7 أف أم، أما باقي الترددات فبعدها على حالة. شبكة إذاعة طرابلس تريبولي أف أم 101.7 داخل مدينة طرابلس.
1: نحنا غيرنا وما تغيرنا.
0: معلش بدنا نعذبكن، هزوا نتفي للموجة طبعا وزيحوا معنا شوي.